0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقاموا وبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تزهر، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي. فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك. ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرة جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا، ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت. صراحه يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. احنا تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية

0: يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا السكر قبل ما يكرره لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما في يطلعوه من القصب بيكون لونه بني, بيكون لونه غامق, فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض, يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر, ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه, بيستخلصوه من الفواكه, ده اخف وطئة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز. تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض, عسل النحل, مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل, وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن ليك 100 مرة من السكر, وأحسن من البلح, يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات, النشويات دي احنا بنتناولها في العيش, في العصيدة, في الكسرة, في الجراسة, في المكرونة, دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح, دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس, البامبي, الكسافة, اليام, حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات, مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني, وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة, يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده, فيه شوية ردة, السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخد عيش اسمر
1: كويس عشان رده,
0: عشان فيه رده, عشان القمحايه كامله كويس, ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس, وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض, لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية, العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر, هتأكل عصيدة بس إيه, خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي, يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي, يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا, ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
0: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة, فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء, بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت جراسة أو لو ما أكلت رز, لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. انا عارفه الكلام ده
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر

0: بالظبط يا جدع. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب وهياخد السكر بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات وكل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتاع يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
1: أكيد.
0: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا. يعني الطفل اللي عنده سكر
1: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمل الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمل له الاغماء دي شنو. كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده ومعها باللالو حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوره.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر، السكر العالي، الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد، أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجا ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكين. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا. بنزيد يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعه معينه يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول أنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين. كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
0: احنا السكر ده كتاب.
1: السكر كتاب. السكر لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. اي حاجه اعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي. ده في النهايه ما طبيعي. وبعدين قرايه واحده، يعني لو واحد مثلا الليله يعني في العياده ضغطه لقيته 130/90 او 100 و140/150/100 حسني لقيته 150 على 80 برضه ما بقدر اقول لضغط، لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة يعني اسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الاسبوع، يوم ايوه ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط، لانه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت كويس طلعوه من الشغل في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
1: فعلا.
0: ليه؟ من الضغط العصبي من الاسترس من المشاكل اللي بتحصل، فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة وناخد كذا قراية مع بعض تمام؟
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم، دايما الناس بتركز في يعني في التحت في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين كويس. الفوق الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ
1: كل خطر جدا، يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده، دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض تمام، والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80 120 دي وقت ما القلب بيقبض وال80 وقت ما القلب بيريح تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب تمام، أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين، انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80،
1: الاثنين مهمين. ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر طلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به الرسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله، ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا. كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا، من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل.

بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملى الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكل كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا واحد بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين بكم جدا جدا جدا جدا يا شباب يا أخي, ومشتاقين مشتاقين شديد جدا جدا جدا جدا. يعني الزول لو ما عارفه كم صراحة قايته هو مشيت الموضوع طول شديد. أنا ما متذكر بجد آخر مرة طلعت 200 ذاته يعني, لكن يعني طولنا شديد صراحة وأنا طولت شديد منكم. لكن طبعا يا جماعة يعني زي ما بيقولوا شنو يعني خلاص لازم كان يجي اليوم اللي هو نتونس معاكم, كان لازم يجي اليوم اللي هو أطلع وتونس معاكم يا جماعة. لكن يا جماعة المرة دي الضيفة ولا أي ضيفة يا جماعة, ضيفة مميزة, ضيفة مختلفة. الموضوع بيختلف الليلة, الليلة الموضوع بيختلف جدا. أنا جادة معاكم يعني الموضوع الليلة ما زي كل مرة. أنا كل مرة كنت بعمل فيكم المقلب ده اللي هو أقول لكم يا أخي أول مرة وفي نهاية تطلع ترنيم, لكن المرة دي الموضوع بجد مختلف. الموضوع الليلة يا أخوانا بيختلف لأنه معي الوالدة. الوالدة طبعا انتوا عارفين الموضوع, يلا عشان كده بقول لكم الموضوع بيختلف عشان هي الوالدة فاهمين. لكن طبعا عشان قالوا الموضوع يكون بروفيشنال فلازم نناديها بالاسم البروفيشنال يعني. فالليلة معي الأستاذة معي الأستاذة روز. نقول صباح الخير للناس.
1: صباح النور, صباح الخير لكل راديو سمر, لكل الموجودين وبيشاهدوا في الحلقة دي. أنا مبسوطة إن أكون معاكم وإن شاء الله تكون حلقة جميلة ممتعة. مستنين مشاركاتكم وكلامكم السمح, أنا بتابع كتير حلقات ومستنين صحيح كلامكم السمح اللي بتقولوه ومشاركتكم السمحة. صباح الخير مرة تانية, أهلا بك إنجي.
0: يا سلام يا أستاذ روز, طبعا موضوع غريب أنا عارفة بس يعني عادي خلاص ما مشكلة. طبعا يعني إحنا بنعمل حركة في البداية إنه بنسأل الناس أخبارهم شنو, وطبعا عشان برضو الناس دير أنا طولت منهم شديد يومي زي ما أنت عارفة, فدير أعرف أخباركم شنو يا جماعة. الناس اللي بيحضرونا حاليا أي زول يقول لنا أخباره شنو والحاصل معاه شنو, وأسبوع الفات كان عامل كيف والفترة الفاتت عموما كانت عاملة كيف, وأنا ذاتي حشارككم بأخباري, وكمان الضيفة حتشاركنا برضو بأخبارها والحاصل معاها وأسبوع الفات كان عامل كيف. نطمن على بعض كذا وبعد كذا نخش في موضوع الشيق جدا الليلة اللي حنتكلم فيه. فأسبوعي كان عامل كيف؟
1: لا كان جميل نشكر ربنا. كان مضغوط صح, لكن الحمد لله عدى على خير زي كل الأيام يعني اللي فيه الله بتقدمنا. فهو كان أسبوع جميل نشكر ربنا, فيه فرح فيه بمناسبة كان فيه فرح كان فيه فرح فرح حرام ومريا. وبقول لهم من هنا ألف مبروك وربنا يسعدهم ويا رب كده بيت مبارك وبيت مال وعيال زي ما بيقولوا. فكان يوم جميل جدا, كان أسبوع جميل مليان
0: صراحة يعني. بنهني برضو حرام ولو يعني ألف ألف مبروك للزواج وبيت مال وعيال, وكمان عقبال كل الناس الموجودة نفسها إنه هي أو ماشي خطوة تجاه الموضوع. وبرضو يعني عندنا طبعا زول يعني الناس كلها عارفة به اللي هو أمير ولد رشيدة, برضو مفروض إنه يكون عرسه قريب, فكمان بنقول له يعني
1: ربنا يتم له على خير,
0: منتظرينك
1: ربنا يتم له على خير ويفرحهم إن شاء الله.
0: أنا بصراحة يعني أسبوعي كان يعني كان كويس كان كويس, هو بس الأسبوع الفات كان ضاغط شوية يا جماعة, بس الأسبوع ده يعتبر أحسن شوية يعني من الأسبوع القبالة. فبس يعني والفترة دي عشان شغالة كمان امتحانات, فعشان كده هتلقوني أنا بختفي كتير وكده ده. بس الليلة ظهرت يا جماعة وحنكون بنتونس مع بعض. وطبعا يا أخواننا الناس اللي معانا حاليا العدد معانا ده حلو شديد يا جماعة, 21 نفر. يلا أي زول بيحضرنا حاليا يكتب لنا كومنت يقول لنا أخباره شنو, يصبح علينا ونصبح عليه. وكمان طبعا الوصية الأساسية اللي احنا يعني ما بنغيبكم منها إنه أي زول يمنشن صاحبه, يعني يمنشن صاحبه يقول له يا أخي كده تعال هنا ده في لايف شغال, فكده تعال اسمع معانا الحاصل شنو. ويا إما مثلا لو ما منشنت صاحبك شير الفيديو ده في الصفحة بتاعتك أو شيره لأصحابك وفي الجروبات اللي انت بتعرفها, و كلنا نشارك مع بعض وأي زول يكون بيشارك برأيه. الموضوع حيكون لطيف ومميز جدا, لكن طبعا اللي حيكون الألطف والحياة المميزة أكتر إنه أنتوا تشاركونا بآرائكم في الحلقة الليلة. أوكي في فارس محمود بيقول لنا فعلا أوكي يا فارس يا أخي صباح الخير عليك ومبسوطين بك جدا جدا منورنا شديد. أخبارك شنو؟ كيف كان أسبوعك وكيف كانت الفترة فاتت؟ إن شاء الله بس أمورك تكون طيبة. صفاء سليمان بتقول لنا أحلى صباح مع طنط روز. سلم على صفاء يا أستاذ روز.
1: أهلا بك صفاء، كيفك؟ شكرا لك حبيبتي وأحلى صباح لك وصباح الخير صباح النور وإن شاء الله يا رب يوم يكون سعيد.
0: في وليد محمد بيقول صباح بحجم الود والورد والهوى بخزيك حيث السحر والنور يكمن، تألق في خزيك صبح منور وظل به للسحر والنور موطن، تغار صباحات عليك وحسبها، إذا كفروا أني بعينيك مؤمن، تزوبين في صبحي فينهال سكرا وتشرب أضلاعي الغرام وتسكن. يا أخي يعني يا وليد يعني كلام جميل جميل جميل جميل جدا، شكرا جدا للشعر الحلو ده، ومنتظرينك كمان تشاركنا كمان بتكمل معنا اللايف للنهاية وتشاركنا برأيك في موضوع اللايف. لكن كده قبل كده ده قول لنا أنت أخبارك شنو والحاصل معاك شنو، والفترة دي اللي أنت بتمر بها دي الفترة دي عاملة كيف؟ الفترة كويسة هادية شغل كتير ضغطة، حاصل حاجة مميزة؟ شاركنا بالحاجة دي وإحنا منتظرينك. يعني تاني
1: أنجلينا شول بتقول صباح الخير يا أجمل ناس، ربنا يبارككم، صباح النور أنجلينا وربنا يباركك كبتي وربنا يكون معك.
0: في عصام بخيت بيقول حلقة رائعة ومليئة بالأفكار الجميلة، حضور روز وإنجي أضاف للحوار طابعا مميزا، استمتعنا جدا بالطرح والمواضيع الهادفة، في انتظار المزيد من التألق من راديو سمر. صدقني يا عصام حلو سوا بدينا، لكن إن شاء الله حيكون الطرح جميل ومميز وحلو وأنيق يعني زي ما أنت قلت.
1: البخاري
0: أيوة
1: صباح الخير إخوتي الأعزاء، تحيات راديو سمر لكم، التحية مني خالص من جمهورية جنوب السودان البخاري، شكرا جزيلا لكم. مرحبا البخاري وكل أهلنا وحبايبنا في جنوب السودان، سعيدين بكم وبالتحية بتاعتك، شكرا لك كثير.
0: خليل
1: كوبس
0: كوبس أوكي بيقول ممتاز ربنا يحفظ، شكرا كثير جدا لك يا خليل لرسالة بتاعتك، وطبعا أكيد منتظرينك تكمل معنا اللايف للنهاية عشان تشاركنا برأيك. بشوي بيقول صباح الخير ربنا يبارك خدمتكم، شكرا كثير يا بشوي مبسوطين بك جدا جدا جدا، وطبعا أكيد أنت ما تتوصى أنت مكمل معنا للنهاية. في عوض يومي
1: عوض النيل صباح الخير صباح النور يا عوض، يوم سعيد مبارك ومستنين مشاركتك معنا.
0: أوكي في نملة من المافيا بتقول صباح النور والسرور من الدمازين، يا سلام يا أخي، بنسلم كمان على كل أهلنا في الدمازين ونتمنى كل الناس تكون بهناك بخير، طمنين عليكم وعلى أوضاعكم وظروفكم. وكمان إحنا منتظرين تكوني بتكمل معنا للنهاية عشان تشاركينا برأيك أكتر وأكتر في موضوع حلقة الليلة. في فيولا يومي
1: ما زهرت
0: أوكي فيولا ما ظهرت، طيب فيولا بتقول صباح الخير عليكم، صباح الود مليان سلام سلام من جنوب السودان، دائما بستمع لراديو سمر، بستمع لكم من المكتب حاليا. أوكي يا فيولا يا أخي صدقيني حاجة جميلة جدا يا أخي، وكمان كده أكلم من الزملاء المعاكي قولهم إنه يا أخي حاسة في حلقة شغالة كده أسمعوا كده، ويعني كلمي باقي الزملاء كمان بالبرنامج يعني. شكرا لك كثير جدا يا فيولا، فيولا دي طبعا زولتنا شديد دائما بتشاركنا يعني، مبسوطين بك جدا جدا يعني. طبعا اكيد منتظرين انك تشاركينا خلال يعني انت شغاله طبعا، لكن شنو اسمعينا كده ده واكتبي لنا لو في نقطه معينه تكتبيها تكتبيها لنا مثلا خلال الحلقه. في احمد
1: صباحكم ورد وياسمين، التيم العامل في الراديو وعبركم تحياتي للمتابعين الرائعين، اتمنى من الرب ان يجعلكم بصحة جيدة، صدقوني كل برامجكم جميلة وأنتم الأجمل دوما، شكرا لك أحمد، صباح النور صباح الفل، شكرا لك لي يعني كلامك الجميل الحلو، وبنتمنى أنك تواصل معنا لغاية النهاية وتدين أراءك.
0: في خالته نجاة كمان
1: أيوة نجاة دست صباح المحبة والسعادة، حضور مميز وجميل أختي الغالية روز منورة،
0: يا سلام.
1: منورة يا نجاة أهلا بيكي، مشتاقين كثير، يا ريت انك تواصلي معانا الحلقه ونشوف ونسمع ارائك فيها.
0: يا خالتي نجات يا صراحه منورانا جدا جدا جدا مبسوطه بك جدا، ونتمنى تكون امورك طيبه، واكيد منتظرينك اكيد زي ما استاذه روز قالت انه تكوني مشاركينا خلال الحلقه. فيولا بتقول لنا تاني اوكي بكلمكم. اوكي احنا في انتظارك يا فيولا. محمد ديسكفر ديسكفر بيقول صباح الخير وبركه الرب يسوع المسيح معاكم جميعا. شكرا لك كثير جدا صديقنا ديسكفر ديسكفر، مبسوطين بك جدا ونورنا جدا. طبعا اكيد انت ما تتوصل، حتكون بتكمل معانا الحلقه للنهايه وتشاركنا برايك. طيب نخش في الموضوع يا أستاذ روز عشان الناس دي تعرف هو الموضوع شنو أصلا، يعني عشان تعرف تشاركنا برأيها. ممكن يكون الموضوع بأقلام غريب شوية، العنوان غريب، لكن كده نشرح يعني الفكرة بصورة أوضح أحسن. بصورة أوضح. الحلقة طبعا عنوانها أنكر ذاتي. طبعا أول فكرة حتيجي في بال كل زول أعتقد، يعني بتوقع إنه أي زول حتيجي في باله الفكرة بصورة سلبية، إنه أنكر ذاتي دي حاجة سلبية، حاجة ما كويسة. بس المفاجأة إنه الليلة حنتكلم عن إنه في جانب إيجابي من إنه أنا كمان أكون بنكر
1: ذاتي.
0: بس

0: البلد اللي اتولد فيها اصلا, مختار الجبيرة بتاعته. يعني مرات كتير احنا بننكر ان احنا انا منو, انا ومنو اهلي, ظروفي هي شنو, الواقع بتاعي, قبيلتي. بحاول انكر الحقائق بتاعتنا, وده الشيء السلبي في الحتة بتاعت الإنكار, هل هي بتقودنا لناحية تانية. مرات ممكن الناس يقول لك لا أنا كده بتجمل, أو أنا لكن الواقع غير كده. ليه أنا ما أكون واقعي؟ ليه أنا أنكر مثلا أبوي منه, أمي منه, حتى لو كان ناس, حتى لو كان ما بعرف من أقل القبائل أو أقل الناس. يعني لو جينا مثلا فشوفنا في جدعون, لما الله تكلم معاه وقام قال له كيف أنا حقدر أعمل حاجة وأنا أقل ودون,
1: يعني شايف نفسه صغير,
0: شايف نفسه أنه ما عنده قيمة, شايف نفسه عنده وما في زول حيسمعه. ممكن لظروفه, ممكن أنهم من كانوا أقل سبت أي نوعا كان. فهي دي الحتة اللي ممكن تقود الإنسان كمان لحتة تانية, اللي هي ممكن بعد شوية يبقى مرض نفسي. مرات كثيرة الإنكار, إحنا بننكر حاجات مرينا بها في حياتنا, والحاجات دي بتخلينا نلبس وش تاني, وش ما حقيقي. مرات كمان بتخلينا نتغيب عن الواقع بتاعنا. مرات بتخلينا ممكن ننسى الواقع اللي احنا عايشين فيه. في ناس كثيرة مثلا بيمروا بظروف صعبة, بيحاولوا ينكروها لغاية ما ان هي شنو بالنسبة لهم, بتبقى زي حاجة في الماضي, لكن هي بتكون قاعدة جواتهم. وبعد شوية لو بتظهر في ناحية بتاعت مرض نفسي, بتظهر في حالات بتاعت اكتئاب ممكن, وممكن تقود الناس لحاجات صعبة شديد. ممكن تقود الإنسان لتصرفات غلط في حياته. إنكار الواقع بتاعنا مرات كثيرة بيقودنا لأنه ممكن نتصرف تصرف غلط.
1: عشان عاوز أتخلص عموما من الواقع ده, فأنا عاوز أطلع منه بأي شكل من الأشكال. أيوة. فممكن فعلا ألجأ لطرق تكون
0: غلط.
1: غلط, وبعدين بتجي علي أنا بالشيء السلبي أو بالشيء أنا هأخسر فيه الكثير. يعني حدي معي أنا بالخسارة أكتر من أن أكون بربح أو بطلع من الحتة. أنا مثلا حاسة نفسي أنه أنا في قوقعة ما قادر أمرق منها.
0: بعدين المشكلة الثانية شنو, أنه غير أن أنا في قوقعة ما قادر أطلع منها, ممكن تخليني أفقد هويتي الأصلية. مرات كثيرة النكران الكثير بيخليني أفقد هويتي, أفقد لغتي, أفقد أصلي. فده الشيء السلبي, الحتة بتاعت النكران. مرات كثيرة بتخليني كمان انه تقودني مثلا انه انا اصادق ناس, احس نفسي ان انا حلقة نفسي معهم, والناس دي ممكن يقودوني لحتة رديئة. واحنا عارفين انه اغلبية الضياع بيجي من الحتة دي. لما انا مثلا في وقت من الاوقات احس نفسي انه مثلا فشلت في حاجة معينة, واقوم احاول افتش نفسي في حتة تانية. لما أمشي أفتش نفسي في حتة تانية ممكن أنجرف, ممكن أتعرف على ناس أصلا هم ضايعين ويضيعوني معهم. ممكن أحاول ألقى نفسي في لذات معينة عشان أنكر الواقع بتاعي, والحاجات دي كلها بتقودني لضياع. فدي الناحية السلبية في الحتة بتاعت نكران الذات, هل هو ممكن يضيعني, هل هو ممكن يفقدني كل شيء جميل في حياتي, الممكن يخلينا أعيش حياة كذب, حياة ما واقعية, حياة كلها كتمان وحرمان, حياة كلها كبت.
1: بس لكن ده في سبب له. يعني أنا بشوف إنه الشخص بيوصل أصلا للمرحلة دي لو هو ما يتظلم, ما يتعرض لظلم, ما يتعرض لألم, ما يتعرض لحاجة كده وجعات شديد, ما حيوصل للمرحلة دي. يعني الزول أصلا بيخطو خطوة اتجاه إنه هو عاوز ينسى ويهرب من الواقع بتاعه, ده شخص اتعرض لألم رهيب. ممكن يكون ألم من البيت, ألم من زول في العائلة, ممكن يكون ألم من زول قريب. عموما ممكن ما يكون له علاقة يعني ما قريب, ما قرابة يعني هنا, لكن قرابة الدم, لكن زول قريب لك في المكانة, في الوضع, صديق

0: أسرة أو صديق عمل أو صديق في العام اتعرفت عليه، فممكن يكون الزول ده تعرض لألم شديد خلاه إن هو يكون بيوصل لمرحلة إن هو ينكر ذاته أو ينكر الواقع بتاعه، عشان هو عاوز يطلع من الحتة دي وعاوز ينسى إن هو اتعرض لده قبل كده. يعني ما عاوز يكون بحس نفسه إن هو اتعرض للحاجة دي زي ما بيقول، عشان ما يعني ما ما ما زي ما بيقول عشان ما يستعطف نفسه، يعني ما يجي الاستعطاف يعني يبقى كده إن هو مستعطف نفسه أو شفقان على نفسه. يعني فشخص زي ده مفروض أن يحصل شنو؟ عشان شخص تعرض لألم، ألم شديد، ألم كبير جدا، فاق قدرته أو فاق تحمله أو شايف إن هو ما قادر يتحمل الألم ده.
1: طيب دي من الحاجات اللي ممكن نرجع ليها. أول حاجة بتبتدي في البيت، في التربية، في الكلمات بتاعتنا اللي بنقول لأولادنا ولبناتنا، في نظرتنا ليهم، في نظرتنا إنهم هم مثلا يكونوا أقل من الناس التانين، مقارنتنا عيالنا ببعض أو عيالنا بالناس التانية. أنا ببتدي بقول ليه من البيت. البيت يا أخواننا يا كل أم ويا كل أب، البيت هو أساس التنشئة والتربية والنفسي قبل كل شيء. يعني أنا مثلا في البيت لما أكون بربي أولادي تربية نفسية كويسة وأدي كل واحد ثقة في نفسه وإنه هو كيف يقبل الواقع بتاعه مهما كان الواقع ده، وما أحسسه إنه هو أقل من الناس التانيين حتى لو كانت ظروفنا المادية كعبة صعبة، كيف أنا أعلمهم إنه ده وقت وحيعدي، أوريهم إنه أنتوا حتصنعوا المستقبل الكويس. كيف إنه أنا أزرع في أولادي وفي بناتي الحتة البذرة الحلوة دي، البذرة بتاعت الثقة بالنفس، وما أتكلم كلام ما حلو، يعني يا فاشل يا عوير يا شنو إحنا عارفين الكلام ده واللعنات اللي إحنا ممكن نلعن بها أولادنا. فالواحد بيقوم بينشأ كده،
0: بينشأ هو بيسمع كل يوم أيوة
1: إنه هو فاشل وإنه هو ما كويس. بعد كده بيطلع للمجتمع الكبير، المجتمع البرة، نبتدي أقول مثلا بالمجتمع الصغير حوالينا، جيران، ناس الحلة، العيلة، القبيلة، ما بعرف شنو. لما تطلع برة تلاقي الناس كلها بتتكلم كلام سلبي كويس، ما نحن أصلنا الناس كلها ما بتدينا مكانتنا، ما إحنا أساسا جدا ما بعرف كان إنسان بليد، ما إحنا أصلا من يوم ما ولدونا نحن ناس فقرة، نحن ناس جهلة، نحن ناس أغبية. فالحكاية دي شنو بتبقى يعني ماشية واحدة ورا الثانية، ابتدت في البيت طلعنا لبرا، جينا في العيلة شوية الواسعة بيتكلم عن الفشل، العيلة دي أصلا ما فوق زون ناجح، ما أنتوا مصيركم شنو، مصيركم زي غيركم، ما فلحتوا. يلا بتبتدي الحكاية مدرجة. بعد كده يلا بالناس بتفكر في الحتة بتاعت القبيلة، أنا قابلتي ناس منه، نحن في المجتمع بتاعنا، المجتمع بتاعنا بينظر لنا كيف. وبعد كده دي بتقود يا هل الحاجات بتاعت الضياع، بتقود للحتة بتاعت إنه الإنسان ينكر واقعه، ينكر نفسه، يحس نفسه إنه هو ولا شيء، وإن هو ولا شيء دي بيحاول ينكر كل الحاجات اللي هو مرت بها في حياته. بعد كده يحاول يتجه اتجاهات تانية غلط علشان يحاول يثبت وجوده، وللأسف بيكون إثبات الوجود بطريقة مايها، بطريقة غلط.
0: وغالبا الإثبات ذاته عاوزين يعني بيجي بصورة استعلاء، يعني أنا عاوز أثبت نفسي في أنه أنا أفضل من شخص تاني.
1: أيوة.
0: لأنه في وقت من الأوقات حسيت بالدونية، حسيت بأنه أنا أقل الناس أو من أقل الفئات مثلا، يعني شايف نفسي كده بالصورة دي، وداير أبقى أحسن من الشخص الفلاني، فأنا عاوز أوصل للحتة دي، أوصلها بالاستعلاء أنه أنا أوري نفسي أحسن من فلان، أحسن من الشخص اللي شايف نفسه أنه هو عالي. فدي ده جانب من جوانب أنه أنا الإنكار نفسه، يعني ممكن نسميه مسمى تاني اللي هو عدم القبول، اللي هو أنه أنا ما قابل أو أنا ما راضي أو أنا ما معترف بالأنا الشيء اللي مرت به. لأنه مرات كثيرة في حاجات ممكن نمر بها تكون هي سبب وصمة عار بالنسبة لنا.
1: أيوة.
0: من ضمن الحاجات الآن ممكن أكون في يوم من الأيام ممكن في زول يكون تعرض لتعنيف من بيته، فطيب أنا كيف حأقدر أمشي في للناس وأنا أوريدي تعنفت في بيتي، أمشي للناس أقول للناس أقول لهم ياخد أبوي ولا دي أمي ولا ده أخوي ولا دي أختي، أنا كيف أقدر أمشي للناس وأفتخر بالناس اللي بيعنفوني ذيل؟ ففي زول ما قبل حاجة زي كده في نفسه، في زول ما عرف يعمل ده، ما عرف إنه هو يتخطى النقطة دي، فدي نقطة بالنسبة له باقي له صعبة جدا في إنه هو يعرف يتخطاها، في حين إنه في نفس الوقت دالي هم أمي وأبوي وأخواني أنا ما حعرف أغيرهم، يعني دالي هم في أرض الواقع أنا قمت ولقيت نفسي معاهم. فهي في الحتة دي هي صعبة، بس الشيء اللي بنقدر نقوله إنه مبدئيا أنا لازم أدرك أنا مريت بشنو، يعني ده جزء من
1: العلاج النفسي.
0: العلاج والعلاج يعني للأسف الشديد إحنا مرات كمان بنكون شايفين إنه إحنا ممكن نعالج نفسنا بنفسنا، بس العلاج ما إنه إحنا نعالج نفسنا بنفسنا، بس إنه أنا أعترف مبدئيا بالحياة اللي أنا عندي، لكن ممكن ألجأ لزول إنه هو يكون بيساعدني في إنه أنا كيف أقدر أتعالج أو أمشي رحلة العلاج. بس الشيء حابين نشجعه للناس إنه الناس تعترف بالشيء اللي هي بتحس به وبالواقع اللي هي بتمر به، ما تنكر واقعة أو ما تنكر الشيء اللي هي بتحس به عموما. طيب في ناس كتبوا لنا، ممكن نقرأ الكومنتات لو في كومنت بتاع الشفيع لو ظاهر لكي. أوكي، الشفيع العايدي بيقول صباح الخير عليكم راديو سمر الجميل، تحياتي لكم ولأهلي بالعوايدة. يا شفيع يا أخي صدقني أخي مبسوطين بيك جدا جدا جدا، وسلاماتنا للأهل كلهم إن شاء الله طيبين وطمنا عليهم، وكمان رسل لهم الفيديو ده العايدي. يا شفيع رسل لهم الفيديو ده، قول لهم يا أخي كذا حضروا الحلقة دي ويشاركونا هم كمان برأيهم.
1: طيب
0: أيوة، في هيثم،
1: هيثم النار وين طبعا
0: راحت منك؟
1: لا دقيقة، هي هيثم النار بيقول هلا وغلا بالغالية الأم الفاضلة روز فؤاد، نورتي الراديو من الصباح وصباح الورد يا أنجي، دايما منورة وهي طيبة لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان.
0: يا سلام،
1: صباح
0: يا
1: النور حيسم. ليك يا هيثم. يا إخوانا هيثم ده من أولادي اللي بحتز بهم جدا، أهلا بك يا غالي.
0: هيثم ده طبعا يا جماعة، يعني هيثم ده ما بس احنا هنا ده مع بعض كده بنشتغل وبتاع، هيثم ده من زمان شديد، من زمان من زمان جدا جدا، يعني زول يعني معانا كده ده، واخونا يعني هيثم ده قبل ما يكون زميل عمل هو اخوي يعني، فمنورنا جدا يا هيثم. طبعا احنا بنقوله هيثم. المهم في فضل بيقول لنا يسعد صباحكم بكل خير يا أهلنا في صباح بلدنا، وتحية حارة ومفعمة بالتقدير للأخوات روز وإنجي ولضيفتكم المميزة ولقناة راديو سمر ولكل السودانيين المتابعين في كل مكان. موضوع إنكار الذات يمس عمق تركيبتنا الإنسانية والاجتماعية، فالسوداني بطبعه نشأ على قيم الإيثار والعطاء وتقديم الآخر على النفس، وهذا لعمري من أسمى صفات الإنسانية، ولكن هناك خيط رفيع جدا وفارق بين الإيثار النابع من القوة والاختيار وبين إنكار الذات الذي يصل حد إلغاء الشخصية. عندما يتحول العطاء إلى ضغط مستمر لخوفنا من الرفض أو الرغبة في إرضاء الجميع على حساب صحتنا وأحلامنا واستقرارنا النفسي، فإننا نتحول تدريجيا إلى احتراق داخلي ويفقدنا هويتنا. العلاقات المتوازنة لا تبنى على التضحية المطلقة من طرف واحد، والعطاء الحقيقي لا يكتمل إلا إذا كنا نحن أنفسنا بخير، فكيف لنا أن نسقي الآخرين وكأسنا فارغ؟ الرسالة الحقيقية التي يجب أن نخرج بها اليوم هي أن نوضع حدود شخصية وتعلم قول لا عند الحاجة، ليس أنانية بل هو منتهى الوعي. يجب أن نحب أنفسنا ونحافظ على سلامتها أولا لنستطيع تقديم عطاء حقيقي ومستدام لمن حولنا. فالحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو، يا فضل يا صراحة يعني رسالتك دائما أكيد مميزة ودائما رسالتك حلوة، شكرا كثير للتوضيح ده، وإحنا التوضيح ده يعني أنت سبقتنا فيه وقلته قبل ما إحنا كمان نقوله، لكن إحنا كنا جايين في النقطة دي، فشكرا كثير للنقطة دي يعني. في نجم الدين.
1: قال صباح النور عليكم من المغرب مباشرة. صباح النور والورد يا نجم الدين، مرحب بك وسلام لكل أهل المغرب وسلام لكل الناس اللي معاك واللي بيتابعونا ومستنين نسمع رأيك وياريت تواصل معنا.
0: طبعا يا جماعة تذكر مهم جدا أنه الضيفة هي والدتي، فبس حبيت أنه أذكر الناس التذكير ده عشان في ناس ممكن تكون جات في النص ما سمعت النقطة يعني. طيب فضل بيقول لنا كلام تاني، بيقول يسعد صباحكم بكل خير.
1: يا أهلنا في صباح بلدنا.
0: أيوة.
1: وتحية مفعمة بالتقدير للأخوات روز وإنجي ولضيفتكم الاستثنائية ولقناة راديو سمر ولكل السودانيين المتابعين. حين نناقش موضوع إنكار الذات بظهور ذاتية فإننا
0: نغوص في أعمق وأخطر مستويات هذا المفهوم. فالإنكار هنا ليس مجرد رضوخ لضغوط المجتمع، بل هو معركة داخلية خفية يمارس فيها الإنسان ظلما وتهميشا ضد نفسه بنفسه. إنها حالة جلد الذات المستمر، حيث يصبح الشخص هو الخصم والحكم، ينكر إنجازاته، يستصغر قدراته، ويحرم نفسه حتى من حق الخطأ والتعلم. هذا الإنكار الذاتي ينبع من غياب التصالح مع النفس، عندما نربط قيمتنا الشخصية بمثالية مفرطة أو برضا الآخرين عننا، فنقص على أنفسنا بقوانين صارمة لا نرتضيها لغيرنا. هذا السلوك لا يصنع إنسانا مضحيا، بل يصنع نفسا منكسرة ومجهدة تبحث عن قيمتها في مراية
1: الآخرين
0: بدلا من أن تجدها في داخلها. الوعي الحقيقي يبدأ عندما ندرك أن التصالح مع النفس هو بوابتنا لخدمة من حولنا. لن نستطيع بناء مجتمع قوي بأفراد يمارسون قهر الذات بوعي أو بدون وعي. يجب أن نتعلم كيف نكون سندا لأنفسنا. أولا نتقبل نواقصنا البشرية ونمنح ذواتنا الأمان والسلام في الحب أولا وإنسانية دائما، وتبدأ الإنسانية دائما بإنصاف أنفسنا. فضل كجو، شكرا كثير جدا يا فضل للرسالة الجميلة دي، للإضافة الزيادة دي. في أبو بيان بيقول سلام من جبال بركال. يا أبو بيان يا أخي مبسوطين بك جدا يا أخي، ومبسوطين بحضورك معانا، وأكيد منتظرين رأيك وتشاركنا بوجهة نظرك في موضوع حلقة الليلة. أوكي أمبرازول تقريبا. أيوة أمبرازول، لو إحنا يعني قرينا اسم غلط صلحنا. ممكن تقري كومنت مظاهر. أوكي من ليبيا سلام يا أهلي الطيبين، أهديكم أحلى صباح معطر بالورد والياسمين. شكرا لك كثير جدا جدا ومنورنا شديد يعني، وإحنا منتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. أوكي في جمبير،
1: أتمنى لكم يوما جميلا يشبه قلوبكم مليئة بالنجاحات واللحظات السعيدة لتبدأ يومك بحب. استمتع بقهوتك وابتسم، فكل صباح جديد هو فرصة رائعة لتحقيق أمنياتكم.
0: يا سلام
1: يا مرحب بك وبتحيتك الحلوة، ألف صباح حلو لك، وشكرا على التحية الجميلة المشجعة. محمد الراقي.
0: أيوة
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: شكرا كثير جدا لك. في جنبير تاني بيقول دفاع نفسية لا شعورية يستخدمها العقل لحماية الإنسان من الصدمات أو الخزي أو العجز عن التغيير، ورغم أنه يوفر راحة مؤقتة إلا أنه يعيق القدرة على إيجاد حلول جذرية، وقد يتطور ليصبح حالة من الانفصال التام عن الواقع. شكرا كثير جدا يا جنبير للتعليق بتاعك. حقيقي في نقطة قال فضل حلوة شديد، قال نقطة اللي هي بتاعت إنه إنكار الذات، مرات أنا ممكن أنكر واقعي بس أنا في نفس الوقت أكون رادخ لشخص معين أو رادخ لمجتمع معين أو رادخ لفكر معين، لأنه الإنسان بتقوده أفكار، مستحيل إنه هو يكون ناكر كل حاجة وعايش كده ساي. الإنسان بتقوده أفكار، فممكن يرضخ لمكان ممكن برا الواقع بتاعه بحيث انه يلقى منها الافكار، ودي تكون هي اللي بتقوده عموما في الطريق بتاعه يعني. فمن وجهة نظرك الحاجة دي ممكن تكون سلبيات شنو، او ايجابي اذا كان هي فيها حاجة ايجابية شنو، او اذا كان فيها حاجة سلبية ممكن تكون شنو.
1: طيب هو بصراحة فضل قال كلام حلو شديد، والرسالتين اللي هو مرسلهم تقريبا هي المحتوى بتاع الحلقة اللي احنا
0: كلها
1: بيتكلم فيها. طيب إذا كان أنا مثلا ردخت لأفكار بتاعت منطقة تانية مشيت فيها أو مجتمع تاني غير المجتمع بتاعي, أنا ما بنكر إنه الحياة دي ممكن يكون فيها فائدة. أوكي, بيكون فيها فائدة إنه أنا أتطور, إنه أنا أعالج حاجات فيني غلط ممكن كانت, إنه أنا تديني قوة في شخصيتي, تغير أفكاري ممكن السلبية عن نفسي أو عن مجتمعي. بس ممكن الحاجة السلبية اللي ناخدها من هنا هي إنه ممكن أنا ما أحب إنه أرجع للواقع بتاعي تاني.
0: لسه ما متقبله.
1: أنا لسه ما متقبله. بصراحة أنا نفسي إنه أو أنا وجهة نظري ما غلط إنه أنا أخذ أفكار تانية أو أنا أكون في مجتمع تاني. إنه أنا أمشي لقدام. خلينا نكون واقعيين. الحصل معانا كسودانيين قاد الناس لنزوح ولهجرة ولحتة ممكن ما كنا عايشين فيها في الأول. أو الشعب السوداني نقدر نقول 70% أو 75% منه طلع من المكان بتاعه أو ساب مكانته اللي كان فيها, ما شاء مجتمع تاني حتى لو كان داخل السودان أو خارج السودان. بس هو برضو مجتمع تاني. شنو الشيء الحلو أنا باخده من المجتمع التاني أنا مشيت فيه؟ هنا إحنا كسودانيين عارفين نفسنا إنه نحنا بنقدم الآخر, إنه نحنا بنخدم الناس التانيين, إنه في حياة كثيرة إحنا حلوة فينا بنعملها. أوكي, لكن هل إحنا بنعملها مجرد واجب ولا بنعملها عن حب؟ أوكي, هي دي الحتة اللي إحنا مفروض نشوفها أو حتى نفكر فيها أو حتى نخطها في اعتبارنا. إحنا الشيء بنقدمه كيف؟ ما غلط إن أنا أخذ حاجة من المجتمعات التانية, بس ياريت إنها تكون حاجات حلوة, حاجات تبنيني, حاجات تقودني لقدام, حاجات تقوي شخصيتي, حاجات تدعمني في مسيرة حياتي. أوكي, أي شيء في الحياة فيه سلبي وفيه إيجابي, يبقى هنا العقل هو اللي بتحكم. أنا كإنسان عاقل, كإنسان واعي, كإنسان مدرك, علي إن أنا أوزن الأمور. شنو اللي بيناسبني؟ شنو الصح اللي أنا ممكن أعمله؟ شنو اللي بيليق بي بأخلاقياتي بسلوكي بعقيدتي الدينية؟ أوكي, هل الحاجة اللي أنا هاخدها من المجتمع التاني دي بتتناسب مع العقيدة الدينية بتاعتي؟ هل هي هتقودني في الطريق الصح بيخليني أنه أنا أرضي الله في حياتي؟ ما هي دي كل حاجات احنا لازم ننظر لها يا اخوانا. يعني ما مجرد انه انا بس باخد حاجات كده من المجتمع الحوالي علشان انا اعالج بها نفسي او انا اداري بها او انا اعمل بها حاجات تانية, لا, انا اشوف الحاجة دي حتقودني لشنو. هل حتقودني لرضا الله او حتقودني لمسار تاني بعيد عن الطريقة اللي انا ماشي فيه؟
0: في نقطة مهمة شديد قلتيها اللي هي حتة الوعي. الوعي ده هو اللي حيوري إذا كان أنا حكون بتبنى الحاجة دي أو لا. حتوري إنه أنا أصلا بتبنى الحاجة دي ليه, أصلا أنا ليه عاوز أطلع من المجتمع ده, تمام, من الحتة اللي هي أنا شايف إنه هي ما مودياني لقدام, تمام, عاوز أمشي لمكان تاني, عاوز أتبنى أفكار تانية تكون أنا شايفة إنه هي أفضل أو شايفة إنه هي تكون يعني هي أحسن بالنسبة لي أو أحسن لحياتي. بس عن وعي, عن إدراك, والأهم من ده كله عن يعني اختيار, ما هروب, اختيار, لأنه أنا عاوز أكون في مكان مختلف, في مجتمع مختلف, بصورة مختلفة, بصورة صحية, بصورة بتبنيني, بصورة بتضيف لي, وبصورة أنا بقدر كمان أضيف فيها. يعني أنا بقدر أكون إنسان منتج فيها وهم منتجين في حياتي, بناخد وبندي مع بعض, أو قادر أنا أكون باخد وبدي مع الناس دي, لكن ما يكون ناتج عن هروب, ما ناتج عن بغضة وكراهية أو عدم قبول أو انكسار من الماضي الفات. فلأنه الانكسار يعني ما حينتج الانكسار لو ما يتعالج عموما ما حينتج شيء يعني صحي لناس تانية. أو حتى صحي لي أنا شخصيا يعني ما حينتج لي حاجة كويسة، لأنه أنا منكسر وأنا ما تعالجته، أو حتى أنا ما حاولت أن أنا أتعالج، أو ما فكرت أصلا في الموضوع وقلت دير أنساه وأمتحيه بس كده بالبساطة دي. بس في الحقيقة أنه حترجع نفسك نجيت، حتى لو عاوز تمحيه حترجع أنه بيرجع عليك تاني، هذا القلب بيصار لك تاني في حياتك بصورة ما. يعني الموضوع تقول انك كده نسيته، لكن بعد شوية تكتشف انك كده ما نسيته، لانه الموضوع مشيت منه بدون ما تواجهه، بدون ما تعترف به، وبدون ما تكون بتقول انه الحياة دي هي موجودة فعلا في حياتي وانا مريت بالموقف ده. بس في جانب تاني من انكار الذات، جانب ايجابي، وفي اوقات احنا حنحتاج فيها لانه احنا ننكر حاجات معينة في ذواتنا. فالجانب الايجابي ممكن يكون شنو من انكار الذات؟ أو حاجة إحنا نحتاج إنه ننكر عموما في ذواتنا هي شو؟
1: نقدر نقول الانتقام. كويس. الانتقام يعني من الحاجات الطبيعية في داخل أي إنسان، إنه أنا بحاول أنتقم من الشخص مثلا أذاني. أوكي. ودي من أكثر الحاجات الصعبة بصراحة. الانتقام بيقودني إنه أول حاجة أنا بخسر نفسي وبخسر حوالي، ما في اثنين ثلاثة بدي. كيف؟ لو أنا حبيت أأذي الشخص الأذاني، عارفين إنه أنا بسيء لنفسي قبل كل حاجة، بتحصل إزاء لي، بتحصل يا إخوانا أي شيء غلط إحنا بنعمله في حياتنا، إحنا بنأذي أنفسنا، بنأذي إلهنا الخلقنا، بنأذي الشخص اللي إحنا قدامنا. يعني ما نفتكر روحنا إنه لما أنا أنتقم مثلا خلاص كده أنا أخذت حقي أو ارتحت، لا. لكن الانتقام ده من أكثر الأشياء السلبية أو أنا مفروض ما أعملها. أنا أسيب الانتقام، أنا أفكر تفكير أحسن أحلى. في تاني حاجة أنه أنا الكبرياء، أنا ما في أحسن مني، أنا مفروض أكون المنصب ده بتاعي أنا. وممكن دي من الحاجات اللي بتقود الناس، دائما بتحصل في الأشغال، ما في اثنين ثلاثة بتكون في غيرة، بيكون في المكانة دي حقتي أنا، ليه جات فلان أو ليه جاء فلان أخدم بدالي، مفروض أنا الأحسن، أنا شهادتي الأفضل، أنا قريبة المدير، أنا عندي واسطة. وبعدين دي الحاجة اللي خلتنا نحن مثلا قومت الحرب في بلدنا السودان، الحب بتاع السلطة، الحب بتاع الأنا، الحب بتاع الكبرياء، ما إحنا الأفضل، ما إحنا أصحاب البلد، ما إحنا سيادة، ما ده حقنا. قادت البلد لدمار. الكبرياء يا إخواننا من الحاجات اللي بتقود للدمار، ما بيكون في تواضع. حتى الله قال تواضعوا تحت يد الله القديرة. الله في كتابه، في الكتاب المقدس قال شنو؟ من يتضع الله بيرفعه، والبيرتفع بينزل. فالله عايز مننا التواضع، الله ما عايز مننا الكبرياء. ليه؟ لأنه الله هو اللي خلقنا، هو صاحب المكانة الأولى في كل شيء. هل إحنا بنفكر كده؟ هل إحنا بندي الله المكانة الأولى؟ هل إحنا بنشعر إنه هو الخالق ونحن المخلوقين؟ أنا صحيح إحنا كلنا بنعبد الله الحي، أوكي، لكن الله خلانا نكون أبناء له، الله أحبانا. من الحياة الثانية
0: وأنا أعتقد كمان في الحياة بتاعت الكبرياء دي ذاتها جانب من الجوانب اللي هي حتة إنه أنا شايف نفسي الأفضل والأحسن، فأنا ما عاوز يعني ما عاوز أصلا يعني في يوم من الأيام أجي أغير النظرة دي، لأنه دي مثلا أدتني امتيازات في وقت من الأوقات. ما أنا في وقت من الأوقات لما أنا شايف نفسي إنه أنا الأحسن، أنا الأفضل، أنا الساس وأنا الراس وأنا الـ يعني ما في زيي، بتبقى لي حارة لما أكون بشوف مثلا نفسي ما كده، ما بالصورة دي. فلأنه دي فيها نوع كده من بسموها شنو؟
1: اللذة.
0: اللذة فيها نوع من المتعة كده، إنه أنا بكون مستمتع بإنه أنا شايف نفسي الحاجة دي. فالنقطة دي عشان تقدر تشتغل فيها بداية رحلة كبيرة جدا وطويلة جدا جدا من إنك أنت تدرك يعني شنو إنك أنت وأخوك واحد، يعني شنو إنك أنت كشخص متعلم أنت واحد مع شخص برضو ما لقى الفرصة بتاعت التعليم، يعني شنو إنك أنت كشخص نقول مثلا عندك وضع مادي معين أو وضع اجتماعي معين لزول تاني مثلا هوملس ما لقى نفس الوضع بتاعك، ما لقى نفس الظروف المادية بتاعتك، أنت وهو واحد. للأسف الشديد المقاييس المجتمعية، المقاييس اللي إحنا
1: البشرية
0: البشرية اللي إحنا قمنا فيها ولقينا نفسنا فجأة إحنا ماخديننا ومتبنينا، دي اللي هي اللي عملت الفروقات دي وعملت النوع ده من المشاكل اللي ممكن نكون حاليا بنمر بها في بلدنا السودان. من ضمنها اللي هو إنه أنا ما شايف أنا وأخوي إنه إحنا واحد، أنا ما شايف إنه إحنا أصلا واحد فعلا، ما شايف إنه إحنا ممكن نكون في نفس المستوى أو أقبله أو أقبل وجوده. وكمان الحاجة دي من المتتبعات بتاعتها خلتنا نظلم بعض، خلتنا إنه إحنا على مدار السنين نكون ظالمين، نكون يعني ما متقبلين بعض، يكون في فجوة كبيرة جدا بيناتنا، ما في نقطة تواصل. ودي الحاجة بتأدي دائما لشنو؟ للحتة اللي هي بتاعت الانتقام، إنه أنا ظلمتني فأنا شنو جاء الوقت اللي هو إنه أنا أخذ حقي، إنه أنا أرد الشيء أنت عملته فيني قبل كده. فدي كلها دليل على إنه في عدم قبول
1: للآخر،
0: عدم قبول للواقع اللي إحنا عشناه، وعدم قبول حتى للتاريخ. فده نوع من أنواع اللي هو إنه أنا داير أتسد حقي، فعاوز إنه أمحو التاريخ ده، أو حتى إنه أنا لو ما قادر أمحو التاريخ ده أنا عاوز أصنع تاريخ منصف لي، عاوز أصنع تاريخ يكون
1: واقف في
0: واقف في صفي،
1: صفي أنا
0: بالضبط كده. فدي أنا بحس إنه هي دي المعضلة بتاعتنا اللي إحنا عايشين فيها، ودي الدوامة اللي إحنا عايشين فيها اللي هو دوامة الكبرياء اللي نتج عنا ظلم، وبعد كده جينا للحتة اللي هي بتاعت الانتقام وهكذا، وإحنا لافين في نفس الدائرة دي.
1: عارفة المشكلة وين؟ المشكلة إنه نحنا بعيدنا عن الوصايا بتاعت ربنا. كلنا كده كبشر ضلينا، لو جاز التعبير يعني ضلينا ومشينا في طريق تاني، الطريق البشري، الطريق الدنيوي، الطريق بتاعي أنا. لكن لو رجعنا وشفنا الطريق بتاع الله، هو كان شنو الطريق بتاع الله؟ كان كله محبة. أبسط حاجة إنه الله محبة، دي أبسط كلمة. الله بحبه للبشرية يتنازل وفداهم، أوكي. بحب الله للبشرية اتواضع، بحب الله للبشرية أكل وشرب مع الخطأ. ليه؟ علشان ما يفرق.
0: ودي تمثلت في يسوع المسيح،
1: وتمثلت في يسوع المسيح. أول حاجة تولد في مغارة، وكان في إمكانه يتولد في القصر، أكل مع الصيادين، قاعد معاهم في البحر في الأرض، كان بيأكل معهم زي ما بيأكلوا سمك. الناس المجربين، الناس البرص المنبوزين، إحنا عارفين إنه البرص ده من الأمراض اللي كان الشخص اللي عنده برص ده بيطلعوا برا المدينة، لمسهم وشفاهم رغم أنهم الناس منبوزين. المرأة السامرية اللي كانت بتطلع في الظهر وسط الشمس عشان تشيل موية، لأن هي إنسانة كانت زانية
0: وما عاوزة تلاقي الناس،
1: وما عاوزة تلاقي الناس، بتدسدس منهم عشان المجتمع كان رافضة. هو عمل شنو؟ مشى وقعد وقال لها أديني موية، وتكلم معاها وخلصها، وطلعت إن هي مشت تبشر الناس. الناس اللي كانوا في الأول بيجروا منها، لما قلت لهم تعالوا شوفوا في واحد قاعد هنا في البير، قال لي كل أنا عملته شكله ده المخلص، جو جارين بورا عشان يشوفوه. فالحاجة اللي احنا عايزين نرجع لها، خلينا نرجع لالله نشوفه عمل شنو، حب منه، أنكر ذاته قدر شنو، اتواضع قدر شنو، اوكي. ولو احنا نظرنا له هنلاقي نفسنا انه طلعنا من حتة بتاعت الانتقام، كان طلعنا من حتة بتاعت الكبرياء، وطلعنا من حتة بتاعت الكراهية، والحتة بتاعت تصنيف الناس. بالعكس احنا هنقبل الكل، هنقبل الشخص المريض، هنقبل الشخص المرفوض، هنقبل الشخص الدون وحنساعده. بس هنا ممكن ناس تاني، شخص تاني يتكلم او يسأل يقول لو انا مشيت مع الناس الكعبين ديل او قعدت معهم ما ببقى زيهم. لا، احنا ما بنقول ليك تقعد معهم عشان تبقى زيهم.
0: احنا بنتكلم على العشرة اللي هي اللي
1: احنا بنتكلم على العشرة، احنا بنتكلم على القبول. شنو الخلى واحد يكون هوملس؟ ممكن اصلا كان عنده بيت لكن تواجه ضغوط في البيت، واجه رفض وطلع برا. ولو جينا نفتش شنو خلاه يطلع برا، هنلاقي ان هي مشكلة أسرية، هنلاقي ان هو تفكك أسري، هنلاقي ان هو ضغوط في الأسرة،
0: يتعرض لأذى،
1: يتعرض لأذى معين، طلع الشارع بقى هوملس، لأنه لقى الشارع أحن له من بيتهم.
0: صح، دي حقيقة.
1: أوكي، ففي ناس كثيرة لو سألت أي واحد تسأل أقعد كده مع زول أسأله. أنا بتذكر زمان لما كنا في السودان كانت في جريدة اسمها الحياة. فالجريدة دي كانت رهيبة جدا. فكانوا عاملين لقاء مع الناس اللي في الشارع، سألوهم انتوا شنو خلاكم؟ طلعوا انه ديل أولاد أسر، يعني كان عندهم أسر. فأنا ما بنسى واحدة قالت حاجة، قالت أنا وجدت الشارع أحن لي من بيتنا. فدي حتى بترجعنا تاني للكلام اللي كناه في الأول، إنه خلينا نكون أسر نطلع أجيال سليمة معافى، ما نطلع أجيال مريضة. في حاجات تانية ممكن تخلينا نحن بنتكلمنا عن الكبرياء، بنتكلمنا كمان بنتكلم برضو عن الأنانية. الأنانية، الأنا، برضو نرجع الحتة بتاعت الأنا، زي ما قلناها الأنا الأفضل، أنا الأحسن، أنا الأنجح، أنا بنت العيلة، أنا ود ناس فلان، إحنا عائلتنا كانت كده. خلينا ننسى الحتة دي،
0: وحتى الحتة اللي هي بتاعت إنه أنا عاوز كل حاجة تكون لي.
1: أيوة،
0: الاتنشن لي، عاوز الاهتمام يكون لي، عاوز العطاء ذاته يكون لي. ومرات كثيرة بنكون إحنا عاوزين ناخد بدون ما ندي.
1: أيوة، هو هنا
0: فدي النقطة اللي هي بتدينا الفراغ بتاع يعني انك انت تضوق طعم العطاء عموما، انك انت ما قاعد تعطي لانك انت عاوز كل حاجه تكون متمحوره حولك انت.
1: ما ننسى انه فضل كان اتكلم عن الحته دي. فضل في رسالته قال انه العطاء الاخذ والعطاء. زي ما انا بحب اني اخذ، ما في زول ما بحب انه زول يخدمه مثلا، يديك هدية يقول لك كلمة حلوة، إطراء جميل، كلام زي كده. ليه أنا ما أتعلم كمان إنه أنا أعمل كده؟ مكتوب في الكتاب المقدس إنه العطاء أفضل من
0: الأخذ.
1: الأخذ أو مبغوط إنه هو العطاء أكتر من الأخذ. أوكي، لما بتعطي بتحس بسلام، لما بتعطي يعني أنت بتحس بالآخرين الحوالينك، لما بتعطي بتلاقي نفس فيها متعة. صراحة العطاء فيه متعة، زي ما انت بتستمتع لما يدوك شيء، برضو لما تحتي بيكون فيه متعة. ليه؟ لأنه بتحس بالآخرين. لو أديت قال لك كأس ماء بارد لا يضيع أجره، يعني لما تدي زول كوباية بتاعت موية ما حد يضيع أجره، بالعكس هتكون حلوة. وهنا أنا شنو فضلتك عني، ودي الحتة برضو اللي كانت تكلم فيها فضل الله، إنه إحنا كسودانيين بنفضل الآخرين عننا، لكن ما معناته إنه أنا أنكر نفسي، ما معناته إنه أنا أنكر شخصيتي أو أنا أمحي نفسي أو أمحي مكانتي. لا يا أخوانا، نكران الذات ما هو محو لشخصيتنا، ما هو محو لحقوق، يعني إنكار لحقوقنا. لا، إحنا بنتكلم كده، إحنا بنتكلم إنه أنا أعرف مكانتي بس ما تكون بطريقة أنانية. إنه أنا أعرف مكانتي بس ما يعني ما أترجمها في كراهية، ما أترجمها في انتقام، ما أترجمها في بغضة للآخرين. لا، إنكار ذاتي هو محبة الآخرين، إن أنا أحب الناس التانية، أحب الناس الحواليني، إنه أنا أعطي بقدر ما أقدر. وبكده أنا بقدر أكون عملت أو مشيت في الطريق بتاع الله. صحيح صعب لكن بنقدر نعمله، ما صعب علينا.
0: في كومنتات كثيرة جاتنا. في مبارك آدم بيقول نهار سعيد يا قادة، شكرا لك كثير جدا يا مبارك ومبسوطين بك جدا، منورنا شديد. يعني أتمنى أنك تكون بتشاركنا كمان برأيك في الموضوع، زي ما أنت سمعت حس الحوار تكلمنا من كذا جانب لإنكار الذات، في الجانب السلبي في الجانب الإيجابي، فكذا شاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. حبيبة كمال بتقول صباح الخير يا أجمل ناس، ربنا يبارككم. شكرا كثير جدا يا حبيبة، يعني مبسوطين بك جدا ومنورانا جدا. منتظرين كمان رأيك في موضوع حلقة الليلة. في فيبي، فيبي ظهر لك
1: قالت صباح الخير صباح بلدنا، تحية صباحية لأسرة راديو سمر. أنكر الذات، التخلي عن أنانية والمصالحة الشخصية والسيطرة على
0: الغرور.
1: وتاني شنو؟
0: عندما تجد
1: نفسك بتحب السيطرة والتسلط، نرجع ورا مع نفسنا مع نفسي وأتنازل. ضع نفسك مكان الأشخاص الآخرين وحاول تفهم وجهات نظرهم بدل ما تركز في الرأي الشخصي. القيام بعمل كويس خفية من غير ما نبحث عن التقدير. ينطوي إنكار الذات على التواضع.
0: يا سلام يا فيبي، يا أخي كلام جميل جدا جدا جدا. كده رأيك شنو في الكلام ده؟
1: لا بصراحة يعني ما قصرت، قالت كل شيء حلو. لما صحي يعني من الحياة النصيحة اللي هي قالتها، إنك لما تحس نفسك إنك بتحب السيطرة والتسلط، أرجع لبقرة وراجع نفسك. ودي حتى أنا كان نفسي أتكلم فيها، إنه ليه نحن ما نقعد، ليه أنا ما أقعد مع نفسي، ليه أنا ما أشوف أنا بحب الناس التانية تعمل ليش شنو أنا أسويه، ليه؟ يعني عارفين لما الواحد يقعد كده مع نفسه ويفكر 1 2 3 أنا منو، أنا بحب شنو، وكيف أقدر أساعد الناس التانية، وكيف النقطة دي غلط في حياتي. المشكلة بتاعتنا إنه إحنا ما بنحترف بغلطنا. المشكلة في حياتنا إن إحنا ما بنشوف الحتة الكعبة فينا وبنخط يدنا عليها. يعني الليلة مثلا أنا لو عرفت روحي أنا عندي ضغط دم، أوكي، وما أخذت الدواء، هتعالج؟
0: مستحيل.
1: بعد شوية هتفجر. يا هتشلة،
0: صح، دي حقيقة،
1: أوكي، يا إما ما أعرف يحصل لي شنو، إعاقة معينة،
0: متبعات المرض.
1: حب الذات
0: بصورة ما صحية.
1: حب الذات بصورة ما صحية مرض. حب الذات بيقودني للانتقام مرض. حب الذات بيقودني للكراهية مرض. ليه أنا ما أجي أخط يدي على النقطة دي، على المرض ده، وأحاول شنو أعمل، شنو أمشي في خطوات العلاج؟ ليه ما أحترف بيه؟ ليه زي ما قالت هنا، ليه ما أرجع لنفسي وأتنازل؟ ليه ما أرجع نفسي؟ فيها تضحية بالمناسبة، فيها تضحية عن حاجات ممكن أكون بحبها، لازم أنا أنكرها.
0: في حتة كمان قالها هنا بشوي تقريبا بتكمل نفس الكلام. بيقول كثير بنفهم إنه إنكار الذات معناه إنه إنسان يلغي شخصيته أو ما يبقى له رأي أو رغبة. لكن الحقيقة إنه إنكار الذات هو إنك ما تخلي رغباتك تقودك لكل حاجة، إنك تقدر تقول لا لنفسك لما تكون غلط وتختار الصح حتى لو أصعب، إنك تسامح وإنت قادر ترد وتتواضع وإنت قادر تتكبر وتخدم من غير ما تستنى مقابل، من غير تستنى مقابل. إنكار الذات ما ضعف، إنكار الذات قوة، لأنه أصعب معركة أحيانا ما مع الناس لكن مع نفسك. من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. النقطة دي حلوة شديد جدا، شكرا لك كثير يا بشوي. حتة أنه أنا ما أكون بنجرف وراء رغباتي، لأنه مرات كثيرة إحنا فعلا بننجرف وراء رغباتنا وراء شهواتنا وراء الشيء اللي أنا حاسيه حاليا أو شعوري شنو حاليا، فأنا بمشي ورا شعوري طواري. يعني أنا حاسة إنه يا أخي الزول ده نيته ما صافية معي، الزول ده ما ياهو وبيعمل حركات وعاوز يحفر لي وأنا خايف غدرته، أو يعني متوقع إنه هو يغدر بي، أو متوقع إنه هو يعمل حركة ما لذيذة،
1: فأنا أقوم أسبقه
0: بقول لك شنو تتغدى بقى قبل ما يتعشى بك
1: بس دي
0: فبجد مرات كثير احنا بنمشي بالمفاهيم الزي دي
1: الدنيوية القيم الخطوها البشر
0: بالضبط
1: كده ما القيم الإلهية. يعني هنا بشوية قال حاجة حلوة انه انكر ذاتي صحيح ما ضعف هو قوة وهي فعلا أصعب معركة ما كلامه مزبوط هي أصعب معركة إنك أنت تنكر ذاتك إنك أنت تتخلى عن الحاجة ممكن تقودك للغلط حسب مع مشاعرك مع استفضالاتك مع الحياة زي كده. وهنا في حتة قال من أراد أن يتبعني أو يمشي وراي سيد المسيح قال الحتة دي إنه العايز يمشي وراي ينكر نفسه يحمل صليبه ويمشي وراي. يعني شنو أحمل صليبي؟ الحاجات الصليب ده هي الحاجات إحنا يا إخواننا بنواجهها في حياتنا كل يوم. أنت ممكن تكون ماشي في الشارع استفزازة في الشارع تركب توك توك ما بعرف تلاقي شنو تركب لك أوبر ما عارفة بتاع الأوبر يكون مشغل لك حاجة ممكن ما تكون ماشية مع المود بتاعك تسمع شتائم في الطريق ده كله ده شنو؟ ده صليب. ليه بيسموه صليب؟ لأنه زمان الصليب كان عار لكن هو بيسوع المسيح بيجلينا فخر. أوكي لما يسوع هنا قال إنه أحمل صليبك يعني أحمل الحياة أنت بتمر بها أنكر ذاتك أنكر رغباتك بتحت الكراهية أنكر رغباتك بتحت الشهوات أنكر الرغبات بتحتك الداخلية اللي ممكن تقودك للغلط.
0: أروب بزولنا شديد طبعا صاحبنا شديد بيقول يسعد صباحكم ماما روز وإنجي شكرا كثير يا أروب يا أخي. وطبعا أروب حاليا بيكون في الشغل وبيسمعنا فشكرا لك كثير جدا. هبة حسن قالت صباح الخير والسعادة والأمل على حياتكم إنجي وماما روز أحلى صباح وأجمل طلة يا هبة يا صدقيني تمنورانا وشكرا لك كثير. طبعا هبة دي زولتنا شديد شكرا لك كثير. في هارون عثمان
1: صباح الفل والياسمين عليكم من السودان ولاية كسلة الشمس تشرق من هنا. أهلا بك يا هارون وأهلا بكل أهل كسلة وكل أهل السودان الحبيب الغالي وشمسكم الحلوة المعالجة سلام سلام لكل السودان.
0: يا سلام يا أخي. في مارمر
1: شوفي حاجات زي دي
0: ممنشنة صاحبتها وشكرا لك كثير جدا يا مرمر على انك انت منشنت صاحبتك ودي الحاجة احنا عاوزين نقولها للناس الليلة يا جماعة في كل لايف يا اخواننا ما تجي براك تعال وجيب معك اصحابك منشنهم رسل لهم الفيديو عامل شير المهم يعني ما تجي براك وزي ما مرمر عملت انت كمان انتوا كمان ممكن تعملوا كده. في خالتو نجات بتقول أنكر الذات أن إحنا دائما نحب نرضي الناس وننسى احتياجاتنا الشخصية وكذا الموضوع بيكون صعب والناس ما في شيء برضيهم مهما عملنا. أنا مفروض أفكر كيف أرضي ربنا وده الأهم.
1: أكيد كلام نجات ما فيه اتنين تلاتة. إحنا مرات كثيرة بننسى نفسنا وبنحاول نرضي الآخرين وعارفين إنه إرضاء الآخرين ده ممكن يقودنا لشي غلط أصلا. فخلينا صح نفكر كيف نرضي ربنا. الناس ما في حاجة بترضيهم نهائي.
0: يرضانا صغير لا تدرك أصلا
1: قدر ما تسوي برضو في الآخر حتلاقي نفسك شنو ما رضيتهم. ممكن قدامك كده يبين لهم يبين لك إن هم راضيين وشنو شنو لكن من وراك ما بتعرف بيحصل شنو. فخلينا فعلا كيف نرضي ربنا وما نفكر في احتياجاتنا الشخصية ما بتضر الآخرين. يعني احنا نفكر في احتياجاتنا في راحتنا الشخصيه بس ما ندور الاخرين.
0: في استاذه رجاء موسى بتقول رب يبارككم. رب يبارك كمان استاذه رجاء مبسوطين بك جدا جدا بوجودك معانا. في دانيال بيقول ربنا يسوع المسيح يحفظكم ويبارككم بخيرات بلا نهايه. شكرا لك كثير جدا يا دانيال ومنورنا شديد في صباح بلدنا. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا وللجميع المتابعين. فعلا برنامج جميل ومهم جدا بس نرجو من الإخوة المتابعين لو اختصرنا الكلام في الرسائل ربما تمكننا في الفهم بشكل جيد أكثر ولا رأيكم شنو؟ وشكرا. شكرا لك كثير يا ديسكفر. طبعا رأيك محل يعني عنده مكان ومبسوطين أنك تعبرت عن رأيك. فيا جماعة ديسكفر بيطلب منكم بمحبة هل يعني هو حاب انه يفهم رسائلكم اكتر فبيطلب منكم انه مثلا تكون الرسائل اوضح وتكون مختصره اكتر عشان يكون بيقدر يستوعب كل رسائلكم. شكرا كثير لرسالتك يا ديسكفر. وحبابكم يا جماعه يعني اي زول يكون بيعبر عن رايه ويكون بيكتب الكلام في جواه يعني
1: كولين كولينا امي ونونو
0: يا سلام يا كوكيا
1: والتقدير والاحترام خير. نهاركم سعيد. القعدة دي تشبه قعدات كده
0: فعلا تشبه قعدات كده يا كولين
1: يا كولين يا كوكو صباح النور حبيبتي ومشتاقين كتير ونهارك أسعد وصحيح القعدة دي تشبه قعدات كتيرة فقدناها ووحشانا لكن ربنا يجيب السمح.
0: في عمر السنوسي بيقول صباح النور عليكم راديو سمرنا الأنيقين دوما بمحتواكم الحساس الذي يحس وجدان كل منا دوم لنا يا رب. إن كان ذات هو عدم قناعة الشخص بذاته وكذلك عدومية ثقته بنفسه وأيضا عدم الواجهة الواضحة للشخص الذي ينكر ذاته ويتمثل ذلك في عدم المسؤولية بصورة كبيرة. شكرا كثير لرسالتك يا عمر وبتتفق كمان مع الناس كتار مع أخوانك الكتب وفوق وفي الكلام الفاتح نحن كنا بنقوله إنه فعلا ممكن يكون إنكار الذات فيه جوانب كثيرة سلبية من ضمنها اللي هي عدم قناعة الشخص بنفسه. موسى السيد بيقول صباح الورد موضوع جميل شكرا لك كثير يا موسى ولرسالتك. طيب في جنبير ممكن نقرأ رسالة جنبير.
1: والوعي تتمثل في رفض العقل الإقرار بحدوث واقعة مؤلمة أو أزمة معينة والتعامل وكأنه لم تكن. طيب دي طبعا من حياة ممكن تقود الإنسان للحتة بتاعت الحياة النفسية إنه إنسان مرة بحاجة معينة أو بصدمة معينة أو دي نتيجة للصدمات بمناسبة نتيجة للصدمات الإنسان بيمر بها. في ناس بترفض وبتنكر بترفض الحاجة دي وبتنكرها ماشي وبعد كده ممكن تقودها لحتة نفسية صعبة. هو هنا بيقول إنه لازم يكون في وعي. إحنا تكلمنا على الحتة بتاعت الوعي إنك أنت تكون واعي بالشيء اللي أنت بتمر به في حياتك مهما كان كويس مهما كان كعب أنت لازم تكون واعي بالشيء اللي أنت بتمر به. وإذا كان شيء كعب كيف أنا أتخطاه وكيف أمشي في خطوات العلاج وإذا كان شيء كويس كيف إنه أنا أجيف عليه وما يخليني ما يقودني للتكبر لكن يقودني إنه أنا أثبت شخصيتي بطريقة حلوة
0: أثبت حضوري ذاته بصورة منتجة
1: أيوة أثبت حضوري بطريقة منتجة في المجتمع في بيتي في حياتي عموما كلها. شكرا لك كثير وكلامك جميل.
0: في ستيفن بيقول لنا يسعد صباحكم ممروز مربية الأجيال والأستاذة أنجي. يا ستيفن يا أخي مبسوطين بك جدا جدا ومنورنا شديد وشكرا لرسالتك الجميلة. وطبعا أكيد منتظرين
1: محمود ديسكفر
0: سوري
1: ستيفن
0: أوكي وإحنا منتظرين أكيد رأيك وحابين أنه نسمع رأيك في الموضوع اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه الليلة. أوكي في محمد ديسكفر بيقول أنا بسأل عن كلمة المثقف أو الثقافة هي شنو. شكرا كثير لسؤالك يا ديسكفر. أكيد حنكون بنتبنى الموضوع ده وحنكون نتكلم عنه في حلقة قائمة بذاتها نتكلم عن الثقافة ونتكلم عن إنه يعني شنو شخص مثقف. الليلة بنتكلم أكثر عن إنكار الذات بنتكلم عن الجوانب السلبية فيه والجوانب الإيجابية فيه فممكن كمان تشاركنا برأيك في الموضوع ده. جيمبير
1: قال إفراط في نكران الذات قد يقود إلى فقدان الهوية الشخصية بينما تقدير الذات الصحي يساعد في بناء شخصية سوية قادرة على العطاء بدون استنزاف. يمكنك موازنة ذلك بفهم أعمق من خلال قراءة مقالات متخصصة مثل الذات الإنسانية بين
0: حدي النكران
1: والتقدير. شكرا لك كلامك حلو جدا وفعلا نكران الذات الكثير ممكن فعلا يفقدنا
0: الهوية
1: بتاعتنا أو شخصيتنا والكلام ده احنا اتطرقنا له في الأول خالص انه ممكن يفقدنا الهوية وقلنا على انه نحن انكارنا لذاتنا ده من ناحية دي حاجة سلبية دي الناحية السلبية اللي انت حاسة تكلمت فيها انه يفقدنا الهوية بتاعتنا أو شخصيتنا الأصلية. فبنرجع تاني انه أنا فعلا أقرأ أتطور في الفكر في الوعي بتاعي علشان أنا أقدر أعرف أنا متين أنكر ومتين ما أنكر، شنو الأنكره وشنو الأقبله وشنو الأعيش به في حياتي. إيفا إيفا صباح الورد والياسمين يا ماما روز وإنجي، ربنا يبارككم ويزيد أكتر. شكرا لك إيفا، صباح النور صباح الفل. شكرا لكلامك الحلو الجميل وربنا يباركك.
0: شكرا لك كثير يا إيفا. طبعا يعني إيفا دايما بتكون يعني مبسوطة لما أنت تجي المكتب، فشكرا لك كثير جدا. في آدم بشير وبشير بيقول صباح الخير وسعادة لكم التحية، موفقين والقادم أجمل. شكرا لك كثير جدا يا آدم، ومبسوطين جدا بوجودك معنا. في قصة يعني أستمح أكون نتكلم ذكرتها، قصة يعني شاول الملك. قصة شاول دي من أكثر القصص اللي أنا يعني بحسب بتلمسني في الحتة بتاعت الانتقام، لأنه ده جانب ما في زوال بيقدر ينكر إنه هو حتة لما اتظلم ما بيكون داير إنه هو يتسدى حقه. يعني ما في زوال بيكون كده، ده عادي طبيعي كده، ده جو شعره حقه تمام، ما بيكون عاوز يتسدى حقه. فلكن قصة شاول يعني كان نهايته ما في نهاية فيها مثلا إنه مثلا ممكن الناس تكون ما عارفة صح القصة. قصة شاول يا جماعة إنه الملك شاول كان في واحد في النبي داود. داود كان صغير جدا وهزم شخص عملاق جدا اسمه جوليات، فهزموا في معركة. والناس كلها لما داود ده هو رغم انه كان صغير عمرا وحتى صغير في القدرات، يعني ما كان بدنيا ما كان مستعد لان هو يكون بحارب،
1: هو كان راعي، كان راعي اصلا بالضبط، داود كان راعي بتاع غنم يعني مش كان حاجه كده،
0: وحتى هو كان صغير فما صغير كان يعني جسمانيا ما كان قوي بحيث انه هو يكون بيقدر يحارب عموما، بس ربنا كان مؤيده واقف معاه وقدر انه هو يهزم جوليات. ففي الوقت ده كل الناس بقت بتهتف باسم داود داود على اساس انه هو قدر يهزم جوليات العملاق. فمع الزمن لما داود ده بقى الناس بيحبوه، شنو شاول ده حس بالخطر انه يا اخي الزول ده ممكن في اي وقت
1: يمسك
0: يمسك مكاني وانا الملك طبعا. يعني شاول شايف نفسه، هو مش شايف نفسه، هو كان فعلا الملك. فكذا مره شاول حاول انه يقتل داود، وداود كان يعني كان بيشوف ده وكان بيشوف انه هو شاول كذا مره كان بيحاول يقتله، وكذا مره شاول وقع في يد داود وكان ممكن داود انه هو ينتقم ويقتله لكن ما كان بيقتله. ف النتيجه في النهايه داود ما قدر انه هو يتسدى حقه، ما قدر انه هو ياخذ حقه بيده، يعني ما قدر انه يعني مثلا ما لقى مثلا اعتذار من شاول، مثلا ما لقى تعويض مثلا بصوره ما. بس في الحقيقة إنه شاول نفسه كان خسران حاجات كثيرة جدا. شاول نفسه خسر المعية بتاعت ربنا له، خسر إنه التأييد بتاع ربنا له في منصبه هو كملك وكقائد للشعب،
1: وروح الله فارقه.
0: روح الله فارقه، يعني لما يجي يتكلم إنه الكتاب المقدس يكتب ويقول إنه روح الله فارقه، يعني هو فقد تماما التأييد بتاع ربنا له، ودي أسوأ حاجة أنت ممكن توصل لها، إنك أنت تفقد البركة من ربنا، إنك أنت تفقد التأييد والنعمة من ربنا.
1: أيوة،
0: ودي أسوأ مرحلة أنت ممكن توصل لها. وفعلا كانت نهاية شاول كانت نهاية صعبة جدا، إنه هو في النهاية مات في معركة تمام، والنهاية كانت نهاية صعبة شديد. وهو شخصيا كان في آخر فترة من حياته كانت من أسوأ الفترات اللي ممكن تكون في حياته، يعني
1: حياة كثيرة صعبة. يعني أولاده مات واحد ورا الثاني، واحد من أولاده زنى مع نسوانه، يعني بهدلة، حياته كلها كانت بهدلة، كانت كلها دمار. في حين أنه كان داود الله بيقوده للأفضل تمام، لغاية ما أنه هو مات موتة شينة جدا في حرب في جبل اسمه جلبوع. فالحتة دي بتعلمنا حاجة، إنه الكتاب المقدس قال لا تنتقموا لأنفسكم أنا لي النقمة. يعني لما أنا أسلم الله كل شيء، ولما أنا أنكر الحتة دي وأنا أسيب الحتة بتاعت الانتقام، أوكي، فالله هو بعد ده بينتقم. فده الشيء اللي إحنا مفروض نتعلمه في حياتنا، إنه نحن نسلم لله كل حاجة وربنا هو يتصرف في الأمور الحوالينا.
0: للأمانة الحتة دي يعني فرقت معي في حتة إنه إحنا دائما بنحاول نشوف الانتقام بصورة فعلية أو النتيجة بصورة واضحة،
1: عايزينها في نفس الوقت،
0: وعاوزينها في نفس الوقت وعاوزينها بطريقة معينة. يعني مرات كثيرة أنا عاوز إنه يا أخي طيب لو أنا ما حيجيني تعويض، أنا داير أشوف الزول ده بيجي بيعتذر لي. يعني معقولة يا أخي لا ألقى تعويض لا الزول ده يعتذر لي؟ شغلة دي حارة. لكن الحاجة الجميلة الداود عملها إنه هو ما سعى أصلا بأي صورة من الصور إنه هو يكون بيتسدى حقه من شاول، في حين إنه هو يعني أتيحت له فرصة كذا مرة إنه هو يقدر يقتله، يقتله بسهولة جدا. يعني أتيحت له الفرصة دي بس هو رفض إنه هو يكون بيعمل كده. فالشيء اللي أنا بشوفه حاليا في واقعنا إنه إحنا مرات كثيرة بنتعرض لمواقف زي لما أنا أتظلم في ورثة مثلا،

0: اقدر اوصل لها وعشان ما عاوزين اكون بتقدم. فدي الحته دي بالذات حته حساسه جدا ودايما بنتعرض لها في حياتنا اليوميه, حته انه الجزول بيكون بيجيب قصادي وبيعطل لي شغل وبيكون سبب انه اكون انا يعني ما عارف اتطور, ما عارف امشي لقدام, او ما عارف اوصل للحياة انا اصلا عاوز اوصل لها. فبشكل لي نوع من الحواجز او بشكل لي نوع من التعطيل بصورة ما يعني. فشخص زي ده تلقائيا انا حكون حاسة نفسي انه انا عاوز انتقم, او انا عاوز انه يا اخي اوقف في حده, انا او عاوز امسك له حاجة تمام تخليه هو تاني ما يتخطى حدوده معي, يعني امسك له شيء يخليه تاني مستحيل ما يقدر انه يرفع صوته ولا يعني يحاول حتى انه هو يتكلم معي باي صورة من الصور عشان ما يعطل لي شغلي. ودي سياسات احنا قاعدين نتبناها كثير في حياتنا اليومية يعني.
1: طيب هي دي ده شيء واقع طبعا وممكن كلنا بنتعرض له في حياتنا, ممكن في اشغالنا, ممكن في دراستنا, ممكن في خدمتنا, ممكن حتى في بيوتنا وسط عوائلنا وسط اولادنا. الحته بتاعت الورثه مثلا اذا كان الناس بتتخاصم في ميراث في حاجه زي دي, طبعا دي من حياه البيت وارده والبيت مشكله كبيره جدا. لكن صراحه من الصعب ان احنا نقدر يعني نحسم الامر او نقوله
0: انه نقول ده حل واضح, ده هو حل
1: الحل واضح. لكن كده في حاجه ممكن او قصه انتوا كتير سمعتوها او كلنا بنعرفها, لو جينا ليها مثلا قصه يوسف لو من الاول بدت كيف بدت انه اخوانه بيغيروا منه لانه هو كان ابن المفضل عند ابوه, ومعروف انه خيط له قميص حلو مشجر وملون وشنو بقى يلبسه. اخوانه حقدوا عليه, ولما باعوه للتجار والتجار شالوه ودوه, احنا عارفين انه ودوه باعوه الفوتيفار, وكان عبد هناك, كان عبده كان شغال وكان جميل جدا. واحنا عارفين انه زوجة فوتيفار حصل شنو, ان هي حبته او اغوته, حاولت تغلط معه او يغلط معه, لكن هو كان عنده حاجة واحدة قدامه انه قال لك كيف اخطئ الى الله وافعل هذا الشر العظيم. يعني هو رفض انه حس انه الله قدامه طوالي. لو جينا مشينا وتسلسلة الحكاية وتسلسلة القصة ودخل سجين, بس ربنا اداه نعمة في جوه السجن, حتى انه هو كان, وبعدين هو دخل ياتو سجن, دخل السجن بتاعت الملك. يعني كان في سجن لعامة البشر وفي سجن تبع الملك. تبع الملك دي كان فيها شيء مختلف, يعني مثلا هنا زي لما نقول السجون بتاعت الناس السياسيين بتكون فخامة كده. فهي هو كان هناك الله اداه نعمة وكان معاملته رهيبة, يعني حتى خط له انه هو يكون زي المسؤول من السجناء. ونشوف بعد كده ربنا رفعه كيف, طلع وفسر الحلم للملك لفرعون ووراه اللي حصل شنو. عارفين الله رفعه قدر شنو, لأن هو كان ماشي مع ربنا. من مكان عبد بقى سيد وأنقذ ناس كثيرين, من ضمنهم منه
0: أهله
1: أبوه, أخوانه كانوا حاقدين عليه, أخوانه كانوا بيغيروا منه, أخوانه كانوا ممكن يكونوا لو جاز التعبير يعني يقولوا ده ما حيستولى على كل حاجة, وكت أبونا بيحبه قدر ده حيستولى على كل شيء. في الآخر هو فعلا ربنا رفعه لأنه ما انتقم, بالعكس. يعني ممكن كان لو هو خط الانتقام والكراهية جوا قلبه كان ممكن جدا لما أخوانه ده الجو كان يبشتينه بشتنت السنين, كان يسجنه مكان في يده السلطة, ما كان صعب.
0: وأقوى جملة صراحة كان قالها يوسف اللي هو إنه أنتوا قصدتوا به شر لكن ربنا
1: قصد به خير.
0: قصد به خير, والحاجة دي أنا بحس إنه هي تحدي كبير جدا إنه نعرف نقولها في واقعنا الحالي.
1: أيوة,
0: إنه مثلا زول يكون هو ظلمني كل الفترة دي كلها, عمل كل الحاجات اللي هي ضيع لي حقي, ضيع لي مستقبلي, والحاجة دي إحنا بنشوفها حاليا في واقعنا الحالي في البلد. ممكن نكون بنحس

0: مثلا انه احنا مظلومين من ناحيه انه يا اخي انا ما كنت انا كنت ماشيه كويس ما يعني انا حياتي كانت ماشيه بصوره معينه، كان عندي بزنس دير افتحه او بديت افتحه وخسرت فيه كثير ومنتظر الربح، بعد شويه الحكايه كلها اتقفلت، كان عندي مثلا بضاعه اتحرقت، عندي بيت ببني فيه وما تهنيت ان انا اسكن فيه، عندي مثلا دراسه دي اكملها ما قدرت اكملها، وهكذا. يعني شايفين اي زول فيه ممكن يكون اتظلم بصوره ما ويحس انه يا اخي انا طيب انا اتظلمتها، والحاجه دي واضح جدا انه ما كان مقصود بها حاجه كويسه. يعني الشخص ذاته العمل الحاجه دي ممكن يكون واضح من تصرفه انه ما قاصد شيء كويس بالحاجه دي، لكن انه اوصل للمرحله واقدر اقول انه يا اخي انت قصدت بي شر لكن ربنا قصد بانه يعمل بظروفي دي خير، دي قمه اقدر اقول انه هي القوه والثقه في ربنا، انه انا واثق لياتو مدى ولياتو درجه في ربنا، لدرجه انه انا اقول الجمله دي جمله قويه جدا، جمله قويه فيها يعني اقرار كبير شديد، اقرار، والاقرار ده محتاج لقوة. احنا مرات كثيرة بنكون دايرين يعني الناس تحن لنا، دايرين اللي هي حتة بتاعت الاستعطاف، عاوزين انه مثلا الناس تقيف معانا، يعني انه احنا مظلومين فعاوزين الناس تقيف معانا عشان نحس بالدعم وعشان ننتصر كمان.
1: ايوه،
0: فدي الحتة دي بحس انه هي دي المعضلة هنا، المعضلة في انه يا اخي انا ما عاوز اكون بعاين لربنا، لكن عاوز أكون بعاين للناس اللي حواليني لمدى دعمهم، لمدى قوتنا إحنا اللي بتقدر نتغلب على الشخص اللي ممكن يكون أزانة بصورة ما.
1: طيب الحاجة اللي أقدر أقول شنو في الحتة دي، الحاجة اللي أقدر أقول إنه صحيح ما سهل يعني لما نيجي نفكر فيها كده ما سهلة، لكن كده خلينا عين للحوالينا، للناس الحوالينا مهما كانوا ناس بسيطين، حتى لو ما كانوا في نفس المجال بتاع حياتنا. يعني يا أخي أبسط حاجة، المرأة اللي كان عندها أرض في السودان ولما رجعت بعد النزوح ورجعت مشت لقيت الأرض دي عملوا لها شنو؟ مقابر دافنين فيها ناس، حتطلع حاجة بتاعت 50 جثة يعني حتعمل شنو؟ اتظلمت، ادوها ارض، والشيء اللي سمعته او الشيء اللي عرفته انه الارض ادوها لها كانت في مكان افضل من المكان
0: الاول.
1: الله مرات كثيره ممكن يعوضنا باشياء جميله، لكن على شرط انه نحن يا اخواننا كيف احنا نكون قريبين منه، كيف نكون واثقين فيه، كيف نكون ماشيين معاه او ماشيين معاه ونقول يا رب خليك انت اللي بتقودنا، نخلي رحلة حياتنا ماشية مع الله، ماشية تبع خطوات ربنا. مرات كثيرة بنحس انه مثلا ربنا بعيد مننا في الظلم اللي ممكن نكون بنلقاه في العالم من حوالينا في اشغالنا في كل شيء، لكن في حاجة جميلة جدا انا بحبها، مرة قال في واحد ماشي في الشارع قال لي يا رب أنا كنت متعود إنه بتكون ماشي جنبي أو ماشي معاي، ليه المرة دي أنا شايف بس قدمين في الأرض، أثر قدمين ما أثر 4 أقدام؟ قال لي أنا كنت شايلك، ده أقدامي أنا، أنا شايلك على أكتافي، أنت محمول. يوسف كان موجه نظر ربنا، داود كان خط ثقته في ربنا، قال لي جوليات قال له أنت يجيني بسيف وبرمح وبشنو وأنا بجيك باسم رب الجنود. يا أخوانا داود ده كان شايل نبلة، عارفين نبلة؟ كلنا بنعرف النبلة في السودان، الناس عملوها باللاستيك وعملوها بشنو، بحجر الناس كانت بتصطاد الطير، زلطاية صغيرة. ده برضو كان شايل معه زلطة وبالمقلاع بتاعه ضرب جوليات العملاق رماه وقتله، ليه؟ لأنه كان خاد ثقته في منه
0: في ربنا. الله،
1: فربنا قاده للشيء الأفضل.
0: والحاجة دي كمان بتطالبنا بالسلام، والسلام إنك أنت تكون بتطالب بالسلام أو بتعيش السلام وبتبادر به وإنت مظلوم، هنا ده في الحتة دي بتحتاج مننا قوة، والقوة دي ما مننا، يعني عشان يوسف يقدر يكون بيوصل للمرحلة دي ويقدر يكون هو الشخص اللي بنقتاد به لغاية الآن، لغاية يومنا هذا. يعني قصة سيدنا يوسف دي حصلت من قبل كم سنة، من قبل آلاف آلاف السنين، لكن لغاية يومنا هذا احنا بنقتاد بها. فده كان لسبب انه هو اختار انه هو يعيش السلام. والحاجة دي بعد كده مسؤولية كل واحد فينا، انه هو يفكر في انه هو كيف يعيش السلام في حياته حتى لو هو حاس انه هو مظلوم. ودي اسمى الرسائل اللي ممكن نكون، ودي الحاجة بتطالبينها اصلا كتاب مقدس، انه يا اخي ننكر زواتنا، نعيش مالي انه انا مثلا اتظلمت لانه انا اكون بتصدى حقي، لكن اعيش لانه انا اكون بصنع السلام في مجتمعي، بصنع السلام في مع الشخص الظلمني ذاته، اكون بصنع معه سلام. والحته دي ممكن ناس كثيره تحس انه الموضوع ده يعني صعب، بس راجع نفسك مره تانية وفكر مع نفسك مره تانية، كيف شاول كيف داود قدر ينتصر، وكيف انه الحق قدر انه يرجع له بصوره ما، كيف سيدنا يوسف برضو قدر انه هو الحق يرجع له بحسب قصته وبحسب الصوره احنا شايفينها. اسال نفسك، هل احنا قدرنا بالانتقام وقدرنا بالكراهيه عرفنا نرجع حقنا؟
1: مستحيل
0: مستحيل، وما عرفنا نعملها، والحاجة اللي احنا عايشين فيها سنين وجربناها اوريدي، لكن ليه ما نجرب حاجة تانية مختلفة، واللي هي انه احنا نعيش السلام ونحاول نبتدي نبادر احنا ذاتنا بالسلام مع الشخص، حتى الزول اللي انا شايف انه هو ظلمني وشايف انه هو اساء في حقي.
1: نبادر بالسلام، ويا ريت كمان نعمل حاجة تانية، نبارك الاخرين. عارفين لما نسامح ونبارك، ممكن احنا اللي حصل في السودان احنا قاعدين ممكن كتير بنقول كلام ما حلو. احنا اساسا من الاول كنا قاعدين نلعن البلد دي بلد، ودي شنو دي شنو الكلام الشين اللي كنا بنقوله، وجا على راسنا مش كده، لانه ما قلنا كلام بركه، ما قلنا حاجه كويسه. فلين احنا ما نحاول نغير المسار والتفكير بتاعنا، فانه بدل ما نطلق كلمات لعنه نطلق كلمات بركه، بدل ما نفكر زي ما قالت انجي في الانتقام، نفكر في السلام ونفكر كيف نسامح الآخرين، وكيف نبغض الكراهية، وكيف نبغض الأنانية، وكيف نبغض الحاجات الوحشة الممكنة والكعبة اللي احنا خدناها في حياتنا. كويس، نكران الذات، برجع تاني بقول نكران الذات ما معناته انه انا ألغي شخصيتي او ألغي إنسانيتي او انا اجعل نفسي. نكران الذات انه انا اقعد أراجع نفسي في النقاط الغلط، أبتدي رحلة علاج ماشي، إن كان مع نفسي مع براي ما حقدر، لكن ممكن أستعين بآخرين. بعدين في حتة نحن دائما بنخاف منها أو بنجري منها، لو أنا حسيت نفسي إنه أنا انكبت زيادة، انضغطت زيادة، إنه أنا داخل في صدمات، إنه أنا ما أعرف أطلع منها، خلينا نمشي لدكتور نفسي. إيه المشكلة بتاعت معالج نفسي؟ ما صعب، ما غلط اصلا. زي لما بيكون عندي ملاريا بمشي للدكتور عشان اخذ علاج، برضو لما انا احس نفسي انه انا ما قادر امشي لقدام براي، ما غلط انه انا ألجأ لشخص ثاني، ان كان مشير ديني او كان معالج نفسي، الاثنين صح ما غلط. نرجع للنصائح بتاعت انه انا اقرا كتب، انه انا احاول اطور نفسي، انه انا احاول افكر تفكير ايجابي عن نفسي وعن الاخرين حواليني، أحب الكل، أسامح الكل، أغفر للكل، أوكي، وأنا حكون ماشي صح. في بس هنا تعليق بصراحة حوقفني شوية، اللي هو بتاع آدم بشير، شكرا لك، صباح الخير والسعادة، لكم التحية، موفقين والقادم أجمل إن شاء الله، وشكرا لك لتشجيعك. بشوي قال محتاجين بعد إذنكم يكون في نقاش أي وقت عن العنف الأسري وتأثيره على الأسرة والمجتمع.
0: شكرا كثير يا بشوي. بمناسبة يعني أنا قريت الكومنت بتاعك وكتبته طوالي, وإن إحنا ما كنا قريناه في البداية, لكن أنا كتبته فعلا, وحنكون بنتكلم على الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا. وبنشكر حقيقي كل زول, يعني حقيقي كانت حلقة جميلة وإحنا وصلنا للنهاية بسرعة, بس حقيقي بنشكر كل زول حضر معانا الحلقة للنهاية. حابين كمان نذكركم بحاجات مهمة جدا. أول حاجة حابة أسلم طبعا على الناس اللي كتبوا لنا, الفاتح وملكة وأحمد عبد الله, بنشكركم كثير كثير كثير. ومينا سمير زولنا الشديد يا أخي, أخوي شديد, بنشكركم جدا جدا للحضور الأنيق ولوجودكم معانا. وكمان حابين نذكركم سريعا بالخبر الجديد يا جماعة, عندنا طبعا حاجة جديدة إحنا كراديو سمر, إنه الأبليكيشن حصل فيه أبديت وحصل فيه تحديث, فبنشجعكم جدا يا جماعة تنزلوا الأبليكيشن الخاص براديو سمر. الأبليكيشن ده يا جماعة غير الفيسبوك وغير إنستغرام وغير تيك توك وغير الحياة دي كلها, في أبليكيشن عديل بتخش أب ستور إذا كان أنت تلفونك آيفون, إذا كان تلفونك أندرويد بتخش بلاي ستور, بتخش بتكتب راديو سمر بيجيك الأبليكيشن بيظهر لك. وكمان الأبليكيشن خلاص بقى بينزل في التلفونين إذا كان أندرويد وآيفون, تنزلوا عندك في التلفون بتلقى راديو سمر مكتوب في راديو سمر اللي هو العام اللي هو فيه كل البرامج وفيه كل الجدولة العامة, وفي كمان لأخواننا اللي بيسمعوا بلغة الفور وبيتكلموا وناطقين بلغة الفور, فحتلقى إنه البرامج كلها الموجودة والمسجلة بلغة الفور حتكون تقدر تسمعها بصورة كاملة على مدار اليوم 24 ساعة, حتلقى إنه البرامج دي شغالة ورا بعض. ونفس اللايف ده لو انت مثلا ما قادر حاليا مثلا تخش فيسبوك, لكن ممكن تسمعنا كمان في الراديو في الابليكيشن بتاعنا, تفتح الراديو حتلقى انه اللايف شغال وانت قادر تسمعنا. بشجعكم جدا تنزلوا الابليكيشن, ولما تنزلوه يا جماعه ورونا اللي عجبكم شنو في الابليكيشن, وكمان لو في حاجه حاسين انه انتم محتاجين لها في الابليكيشن ورونا برضو عشان مع بعض حنعرف نطور الابليكيشن بصوره تكون بتخدمكم بصوره افضل. وكمان حابين اشجعكم انكم تتابعونا في كل مواقع التواصل الاجتماعي, فيسبوك انستغرام وتيك توك, وكمان في قناتنا على اليوتيوب. امشي عامل سبسكرايب وعامل عامل لايكات على الفيديو عشان يوصلك باقي الفيديوهات, وكمان عامل علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بننزله في اليوتيوب. بنشكركم كثير يا جماعه لوجودكم ولحضوركم الانيق, شكرا لك كثير جدا. استاذه روز, تحبي تقولي رساله اخيره للناس؟
1: شكرا.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: زيكم يا ناس
1: تمامين
0: اخباركم
2: وصحه تمام
0: صح شكرا الناس كويس
1: منورين
2: يا حالات لمتكم
1: اكيد
0: الله يخليك يا اخي منورين بصراحه
3: وجودك وجود هيثم وجود كبير كلنا
1: شكرا
0: قعدتكم سمحه الليله
2: الصحه والاحوال انتم كويسين
0: الحمد لله
3: كلنا بخير تمام
2: الحمد لله حمد وشكر حمد وشكر لك يا الله
0: اخوانا خلوني كده سريع كده عشان ما تتفاوضوا
1: تمام
0: الشيء وقف لكم التفاوض بتاعكم
2: احسن احنا عارفين
3: اصلا هو مين ما يستعجل كده
2: جاهز نور جاهز
0: خلاص نفتح العدد القديم صفر العدد من 11 نقرا من عدد 4 لغايه 34 بتقول الكلمه المقدسه كده واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن وأما المن فكان كبذر الكذبرة ومنظره كمنظر المقل كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالريح أو يدقونه في الهوان ويطبخونه في القدور ويعملونه ملاتا وكان طعمه كطعم قطائف لزيت ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وهم غضب الرب جدا ساء ذلك في عين موسى فقال موسى للرب لماذا أسئت العبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليه لعل حبلت بجميع هذا الشعب أو لعل ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل مربي الرضيع إلى الأرض التي خلفت الآباء من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل عليه إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي فقال الرب لموسى أجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلموا إنهم شيوخ الشعب وعرفاءه وأقبل بهم إلى خيمة الإجماع فيقف هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون تأكلون لا يوم واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيت أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر فقال موسى 600,000 ماشة هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر فيكفيهم فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب بل أن ترى أيوفيك كلامي أم لا فخرج موسى وكلم الشعب كلام الرب وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخيمة
3: طيب حنكمل من 25 إلى 34 فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ فلما حلت عليهم الروح تنبأ ولكن لهم لم يزيدوا وبقي رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة فركض غلام وأخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة فأجاب يشوع بن نوح خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهما فقال له موسى هل تغار أنت لي ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو زرعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطوحة لهم مساطح حوالي المحلة وإسكان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حتى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعا اسم ذلك الموضع قبروت قبروت هتاوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن قبروت هتاوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت.
1: أمين
2: أمين
0: أمين أمين. ها يا أخوان
2: تاني نقرأ ولا نقصها
3: بعد كده دارين قصة
2: انت قلت انا قصه ولا انا براقي
3: انت براقي ما عاد اروح
1: قصه تمام
2: قصه سمحه طول الوقت بنعرف مراحم الرب على شعبه لكن هنا في المقطع ده بيورينا بوضوح حاجه احنا بنعرفها عن من والسلوى في العدد اللي اختاروا لنا هيثم بيقول انه في لفيف مجموعه ما كلهم في النص كدي جا في بالهم جرمانيين شديد ياكلوا لحمه الشعب القديم ما كانوا في مصر قاموا طوالي قالوا بدوا يتحصروا قالوا منو يدينا لحمه على فكره احنا ناكل لكن كم ما عضينا لحمه بنحس نفسنا ما اكلنا في الغلا ده الايات دي بتوافقنا قال وقد قالوا في الوقت ده ان احنا تذكرنا انه ان احنا في مصر كنا بدون قروش بناكل سمك ويا حليل مصر وينو العجور وينو التبش وينو البصل الأخضر وينو البصل ساكت وينو التوم حسب ان ثلاثة القثاء والبطيخ والكرات والبصل والتوم القثاء دل دل دل العجور أيوة. قال والآن أن احنا بناكل لكن يبست نفسنا خلاص بقت يبست من المن اللي أديته لنا ده المن ده كان شنو كان عبارة عن حاجة الكتاب وصفها في عدد 7 قال عاملة زي ريصين الكزبرة وعاملة زي المقلة بتاعت القمح شبهها هي ما زيها بالجيم وقت ما يجي الندى بنزل لهم ده أكلهم وهم بيشيلوا كانوا الشعب يلفوا يلتقطوا يعني
0: يلقطوا
2: وبعد ذاك بيجيبوا الرحايا حقتنا الواحدة دي البر البرحبادي ويدقوها أو يطحنوا في الهاون الهاون الواحد ده المدق
1: الفندق كده
2: هاي الفندق ويده ويطبخوا في القدور وبعد ذاك بيعملوه حاجة اسمها ملتوت لت قال ملات فنحن هنا عندنا جزء من عباراتنا قاعدين نقولها نحن بنقول الهون وبنقول المن وبنقول الكزبرة وبنقول البصل والتوم ويلتلت يعجنوا عجنان قال طعمه بكون عامل زي اللي قيمات البزيت قال لك وبتين نزل الندى في الحتة المحل اللي هم فوق ده بياكلوا بالليل بيصحى الندى ما بينزل بالليل وقت نزل الندى بالليل بينزل معامل المندى وهم بياكلوا لا زرعوا لا حصدوا موسى لما موسى سمع انه الشعب كل زول على راس قبيلته قاعد قدام باب الخيمة أنا إحنا وبع علينا وما أكلنا لحم خلاص موسى استاء شديد وكمان حتى إساءة يعني استياء موسى من استياء الله فموسى قال لي الله آه يا ربي إنت لي يا الله عملت فيني كده أنا لو أنا لقيت نعمة في عينك إنت الناس دي كلهم تجيبهم علي أنا تحملني أنا يا ربي ولدت حملت بهم ولا ولدتهم حملت بهم عديل كده قال له ولا ولدتهم عشان أنا الناس دي اللي أشيلهم كده في حضني ولا وليهم زي الجنة البلولوس أغير الرضيع ما يقول داير دي يقول تقول له ما داير يدو دي يقول ما داير فقال أنا تعبت منهم زي الأرض زي الرضيع الصغير لا تعرف تشيله ولا تخطه في الواطة قال لي يا أخي أنا أجيب لهم لحمة من وين إنت أديتني الشعب ديل وهم جنهم نقة وجنهم كلام أجيب لهم أكل من وين أجيب لهم لحمة من وين؟ الناس دي كان طلبهم شنو؟ ما الحاجة اللي بيطحنوها العاملة زي الدقيق دي؟ لا لا لا لا, لا. دايرين لحم. قال أنا ما قادر أشيل الحمل ده برايش. هنا موسى بدأ ينق ينقلن. قال الحمل ده تقيل علي, الحمول هم الناس ديل تقيل علي. قال لو كنت بتعمل, يا الله لو عندك حل لي آي ولا أقتلني عديل. يعني موسى درجة استياءنا إحنا مرات بيكون كده. قال يا الله ولا وريني أعمل شنو أنا في بليتي البليتني بأدي. حتى مسؤولية الشعب ده ذاته هو شافة بلية. في عدد 16 موسى بيقول, قال الله قال لي موسى خلاص كده جيب 70 من رجال القبائل ديل ومن الناس اللي بيعرفوا العرفاء, يعني أي عريف حقه مسؤول فيه, الناس اللي كانوا ده مسؤول في القبيلة, الناس اللي كانوا عارفين, وجيبهم ودخلهم للخيمة بتاعت الاجتماع دي, وأنا هأتكلم معاك هناك وحأعمل حاجة تانية, لأنك أنت يا موسى بتتكلم معاي أنا نفس الروح دي هأنزلها على الشيوخ ديل. لما ليك الشيوخ ديل وقال لهم تعالوا يا جماعة في كلام من الله. طوالي الشعب العرفاء والرؤساء ديل جابهم, وربنا قال ربنا قال تقدسوا للشعب, انتوا بتطلبوا انكم تاكلوا لحمة وانتوا بكيتوا في اذني الله في في في, في انتوا بتنقوا بتقولوا دايرين لحم دايرين لحم دايرين لحم ودايرين نرجع لخير مصر وأدينا لحم ناكل, نجيب لكم يعني لحمة من وين؟ الشيوخ ديل لما انجوا وقعدوا الله يتكلم معاهم وقال له موسى, الله قال له موسى أنا نفس الروح اللي انت عندك دي أنا حأديها على 70 ديل. الكتاب هنا قال لنا موسى لما بدأ يقعد بدأ يتكلم, قال يا موسى قال 6000 ماشي, طبعا ما بيحسبوا النسوان والأطفال, لا بتكلم عن الرجال ما هم كانوا كتار, وأنا كنت في وسطهم وهم بيطالبوني هسي في الوقت ده دارين يأكلوا, أنا يا ربي بقدر أطبح لهم غنم ولا بقر ولا أطبح كل البهايم تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ فموسى بدأ ينقوا وبدأ يتزمر وبدأ يتكلم. الله قال لي موسى إنت قايل إني أنا ما بقدر يدي مقصرة, أنا حأوفيك وإنت حتعرف إنه أنا بكلامي ده قادر أشبع الشعب ده ولا ما حق. موسى طلع وكلم الناس وجمع 70 رجل زي ما الله قال لي ووقفهم جنب الخايمة, روح الرب نزلت في شكل سحابة وتكلم مع موسى وجعل على 70 رجل الروح. لكن شنو هم عارفين ده كلام الله, لكن زول فتح قشمه نافي, وبعد ما عرفوا انه ده روح الله كلهم مشوا. الكتاب قال لنا هنا ما بقوا إلا نفرين, واحد اسمه ألداد والتاني اسمه ويداد, بس ديل النفرين. النفرين ديل بدوا يتكلموا ويقولوا ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. طوالي في منه يشوع ابن نون ما كان بيخدم موسى لأنه زول حديث يعني في قلبه يدوب فيه كده, قام قال لي يا رب, قال لي يا موسى أوقف الناس ديل أردعهم؟ قال لا لا لا ما تردعهم ولا أي شيء, إنت بتغير إنت غيران علي أنا, خليهم يتكلموا. موسى طوالي انحاز للمحل هو شيوخ إسرائيل ومرقوا من هناك. بيكلمنا إنه بعد الأمر ده بالذات جاء الله ساق ريح ونزل لهم سلوى. السلوى دي الكتاب ما وصف لنا, لكنها هي من البحر وهي لحمة كويس, وألقاها في الحتة اللي هم كانوا ماشيين فيها. فكل زول يمشي اللحمة دي شدت ما كثيرة, مسيرة يوم قدامك يوم وراك يوم يمينك يوم شمالك انت بتاكل لحمة الليل كله. هم بدوا يجمعوا اللحمة دي, قال لك شدت ما جمعوها وبدوا يأكلوا وسطحوها, لموها وخدتوها وسطحوها في مساطح في حتات, يعني كده زي المساطح حقتنا اللي احنا لما اللحمة ما بنجدعها, حق المساطح دي حقت الجزارين بخطوا فوق اللحمة دي في الحتة دي. قال لك اللحم لدرجة كان بين شدة ما شبعوا وبيأكلوا بين أسنانه, لما نزول من الشبع يمرق بنخرينه شبعوا الدد من اللحمة. أها قال لك الناس ديل ربنا قال لهم إتوا يا جماعة يعني اللحمة دي أدوها لهم كثيرة. ليه؟ هم ذاتهم عرفوا هم وموسى وأي زول كان موجود عرفوا إنه الله حق قادر يشبعكم، مش بس يديكم المن اللي بتطحنوا دقيق ملتوت زي اللي جاي مادة، لا كمان بيديكم لحمة جاهزة تاكلوها وتشبعوا. قال لك هم شدة ما عرفوا إنه الله حق لمن البكان اللي حصلت فوق المعجزة دي سموه قبروت هتاء هتاء ساعدوني اسمه قبروت
3: هتأوى
2: قبروت هتأوى، لأنه هناك دفنوا الناس اللي اشتهوا شدة ما ناس أكلوا أكلوا بفضلوا يأكلوا يأكلوا لحد ما هم يعني
0: ربنا ضربهم.
2: أيوة فهنا سموه قبروت هتأوى، وبعد ذاك رحلوا من الحتة دي لحتة اسمها حسروت وكانوا قاعدين في الحتة دي. فالقصة دي المقطع ده بيورينا معجزات الله وتعاملاته الخاصة مع شعب بني إسرائيل لما كانوا في البرية، نزل لهم المن ونزل لهم السلوى.
0: شكرا لك يا شكرا
2: لك
0: وقعدت القصة
2: هي ذات سمحة بصراحة شكرا للاختيار.
0: لكن كده ربنا داير يعلمنا فيها حاجة، ربنا داير يوصل لنا رسالة مهمة، وده اللي احنا دايما بنفكر فيه مع بعض. والسؤال اللي احنا بنفكر شنو ربنا بيشير لك له من خلال المقطع.
2: انا لاحظت انتوا يعني وانتوا وانا بحكي انتوا كنتوا بتضحكوا زي كأنه الرساله جات قويه انه احنا يا ربي يوم احنا عملنا كده ولا لا انا ما عارفه، لكن يعني انت وانا بحكي انتوا كنا بنقول مثلا لما نتزمروا كده كنتوا بتضحكوا، فانا دار اعرف الله كلمنا كيف من خلال النص ده خلانا نشمت على نفسنا ونضحك ذاته. هل في رسالة؟
0: رسالة مهمة صدقني، رسالة ما نشتكي على الله. يعني في شكاوى رفع الشعب أو وقف بها قدام الله كأنه ربنا بيقصر أو ربنا ما بيقدر، ودي الحاجة اللي ممكن ربنا بيشير لي فيها للسبب بتاع الإنسان وقت ما يتمسك بحتة، وقت ما يكون قاعد في حتة وفيها يطيع شهوته ورغبته أكثر من أنه يعبد ربنا، أكثر من يثق في الله، أكثر من أنه يؤمن في ربنا. وربنا دائما دار لك الأفضل، ما ممكن ربنا يخدك في حتة وهو ما دار لك الأفضل، وإلا تكون أنت اخترت براك أو إلا أنت مشيت براك فيها. لكن كيف أنه دائما الإنسان بشكاوي لربنا لدرجة أنك أنت بتلوم الله وحتى تحد ربنا انه ما بيقدر، وده اللي حصل.
2: اي
0: يعني وقفوا خط ربنا في حدود كده انك
2: احنا كنا في مصر مرطبين ومرتاحين،
0: يعني اقدر تغيظ ربنا بنغيظ داري غيظه الله.
2: اي يعني داري اللي اخترت احنا كنا قاعدين فوق احسن من البكان الطلعته
0: فدي كان دي كانت اصعب ما تتخيل، انه يعني الردع او الغضب بتاع الله الحمى على الشعب كان صعب جدا. وده اللي بيخليني افكر مره مرتين في المكان اللي انا موجود فيه، وما فيش ممكن يحد الله أو يخلي ربنا ما يقدر، وده ما بخليني ما أو يبعد عني الشك.
3: ابتهاج جبال، انت قلتي يعني لما كنت بتحكي القصة كنا بنضحك ونبتسم وكده،
2: صوتها بشكو
3: بشنانة شخصية. ففعلا بجد مرات يعني أنا ممكن أكون واحدة من اللفيف بتاع الشعب ده اللي تزمر. فالتزمر بيحصل من شنو؟ من مرات عدم إيماننا أو ثقتنا في ربنا، فكتير بنطلع من المود أو الحاجة الجميلة اللي نحن عايشينها، بنفتكر إنه بأفكارنا وبمنظورنا نحن البشري ممكن نلقى أجمل من كده، أجمل من الحاجة الرتبها لنا ربنا. فبنقعد نتزمر يا أخي إنه خلاص مثلا لو أنا بأكل زي الجماعة دي المن أو بأكل عدس كل يوم على حسب ظرفي، بقول يا أخي زهدت ومليت من العدس، في حين إنه ممكن يكون هو يعني مفيد بالنسبة لي من ما أكل كل يوم حاجة حلوة تضرني.
0: لكن الناس ده ممكن يخلينا إحنا نشكي على الله أو نتزمر على ربنا، لأنه دي الحاجة الصعبة اللي خلت الشعب ده لدرجة إنه ربنا يغضب، ودي ممكن يعني بتغير أنظارنا، ولا شنو الحاجة ممكن يعني التمستوها في الشكاوى قاعد يرفع الشعب، وبدأ يغيظ الله. يعني لما كان عايشين في مصر كنا بناكل التوم وشنو شنو، يعني ربنا قليل على الحاجة دي ولا
3: شعب ابن إسرائيل يعني كان شديد التذمر في كل مسيرته لحد ما طلع من
2: كان
3: من
2: أرض
3: مصر. أيوة
2: يعني أي حاجة يدوها له طوالي.
3: أي ما عشان كده جبال لحظة موسى قال شنو قال أنا حبلتبهم ولا ولدتهم عشان أشيل ملاورين زي الأطفال الصغار.
0: يعني كانوا مدلعين.
3: أيوة كانوا مدلعين. لكن
2: لا تعرف تشيل ولا تعرف تخط في الوطن.
3: لكن بالرغم من ده فعلا ربنا كان بالوليم. يعني ما دايرين ده يقولهم خلاص سيبوا ويجيب لهم حاجة تانية. ليه؟ لأنه هو ما عايز يتخلى عنهم.
2: أيوة.
3: من محبته ليه وما عايز يتخلى عنهم.
2: والحاجة التانية الأهم من ده كله أنه أنا فكرتي عن الله يعني أنا تغيرت في النص ده. ليه؟ أنا وصلت لي حاجة أنه الله أنت بتعرف اللي بينفعني أكتر من طلباتي.
0: نعم.
2: يعني أنا فكرتي عن عني أنه أنا بقرات بقول أنا احتياجي كده أنا احتياجي كده. لكن أنا ده النص ده غير فكرتي عن الله في أنه أنت يا الله عارف احتياجاتي أكتر من الحاجة اللي أنا قايلها سمح لي.
3: أيوه.
2: يعني الله هنا بيتعامل معاي كأب حنون عارف دي مقاسي عارف دي اللي بتنفعني عارف إمكانات جسمي. يعني لاحظي الحتة اللي أكلوا فيها لما
3: رجعوا بمناخيرهم
2: ولما ماتوا سموها قبر شنو؟
3: هتاوة.
2: قبر هتاوة. تذكروا إنه هنا إنت طلبت حاجات من الله كثيرة وكانت سبب لفنائك.
1: كلام جميل. يعني كلمة الرب هنا بلمسنا لمسة مباشرة كأنه بشر وكأنه مؤمنين. لأنه هنا الغلط جاء في الاثنين. جاء في القائد اللي هو كان موسى الرقمي. يعني هو اللي بقى كليم يعني كان بيتكلم مباشر مع إله. يعني في غضبه كهو بشر من المفترض كان هو يقول لهم إيه يا ربي أنا ما قادر أفهم عمل لي كده. قال كلمات يعني نبرات قوية جدا أنه أنا أحملهم زي المرضيع المرة شال جناو. كلام كانت قوي يعني لدى الله. دي بورينا أن القيادة القائد أنت لازم تكون علاقتك مربوط مع ربك. ما تشوف الحديث بتاعت الشعب لأنه أنت اللي بتقودهم وهم تفتكرهم ما فاهمين. وإن الشعب أنه الشعب كمان هو نساء قال نساء أنه هم كانوا قاعدين في عذاب مئات من السنين وأنه عبروا البحر برجلينهم وربنا كان الغيم والنار ليل ونحار وأداهم يعني أكل مجان أكل السماء مجان. يعني نسوا ده تتخيل أنه واحد ينسى المن والسلوى ويذكر البصل والبطيخ. فدي البشر كده. فده بورينا أنه نحن لابد أنه ما نلجأ في ذاتياتنا أكتر. أنه ربنا لو تخطيط معين هو اللي بيعرف أكتر. فإذا أنت داير منه أنه عليه أنه أنت تركع بكلمة لطيفة وتطلب منه بدون تذمر فربنا هو يعني حنون. فتتعامل معه بحنية قدوس تتعامل معه بقداسة.
0: أوكي. أمين. طيب سريع كده عشان إحنا نجي للتطبيق لأنه الزمن سرقنا إحنا ما حاسين والموضوع جميل. كيف نقدر نشارك التطبيق؟ تطبيق من ناحيتك أنت أو في رسالتك في الكلام اللي احنا قريناه وقصيناه كيف نقدر نطبق الكلام ده؟
2: انا عندي نغنغة كثيرة بننغنغ اي حاجة بننغنغ فيها اسمي نخرتي شكلي اكلي شرابي بتير زوجي في اي حاجة بننغنغ فيها. وحتى انا ما رضي يعني اقول لك يا اخي امرك برا السودان لا اطلع برا الحتة دي. فانا عايزة اقول لنفسي في التطبيق في ظل النغنغة دي الله سامع نغنغتي وبيحاول مش بيحاول دايما بديني الأصلح لي. فأنا في النغنغة حقتي قد أطلب حاجة الله ما صعب يديني لها بديني لها لكن حيعلمني درس إنه أنتي اللي بتطلبيه وما أحسن حاجة.
0: كويس
1: كلام جميل. فعلا أنه كان إحنا بشر أحيانا الواحد يعني بينسى وبيطرق حتى ولو بقلبه لكن تتراجع في نفس الوقت لله أنه يقدر يسامحه ويغفر لك ويديك اللي أنت عايزه.
3: يعني نتعلم انه التذمر ماشي كويس ده بيخلينا انه حتى بنبدا نشتكي على ربنا انه هو ما مهتم انه هو ما مراعي لحاجاتنا.
0: كويس شكرا لكم والزمن فاتنا وشرقنا شديد صراحه بجد. منو بيجي ترنيمه سريع
1: انا بدي
0: خلاص كده نسمع ترنيمه ونجي راجعين.

0: يا اخوانا رايكم شنو في الترنيمه؟
1: يا كبير يا كبير دايما ترنيمه جميله.
2: انا كمان صوتي كان ما هنا لكن الحمد لله
0: كويس. شكرا. الناس ممكن تصلي لنا؟
3: طيب تفضل.
1: الهنا الحي ابونا القدير الله هل بتحمي شعبك يا رب منذ الازل يا رب لحدد الابد يا سيد. يا رب نشكرك لانه يا رب احساناتك كثيره يا رب وبركاتك لا تحصى ولا تعد يا سيد. يا رب شكرا يا رب من اجل انك تعلمتنا من المن والسلوى يا رب. علمتنا قدر شنو انك انت اله محب لا بتتركنا ولا بتهملنا يا سيد. حتى لو كنا في بيت كنا في صحراء كنا في اي حته يا رب اهتمامك بينا كاب حنون. اب يا رب يشفق على اولاده يا رب. أب محب يا سيد قلبه حنون علينا دايما يا رب. يا رب شكرا لأنك أنت بتعلمنا كل يوم درس جديد يا رب. بتعلمنا إنه كيف يا رب نسير في طريقك إنه لا نحيد عن مسارك يا سيد. يا رب سامحنا على تذمرنا سامحنا يا رب على إنه نبنش.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
5: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان
6: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
5: فأجاب سمعان
7: يا سيد تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
5: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم. فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال
7: أبعد عني يا سيدي لأني رجل خاطئ.
5: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان
6: لا تخف من الآن تصيد الناس.
5: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن فرآه رجل كان مملوءا بالبرص فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال
8: يا سيد إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
5: فمد عيسى يده ولمسه وقال له
8: أريد فاشفى.
5: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى
6: لا تخبر أحدا بل اذهب إلى الحبر وأرهي نفسك وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
5: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينال الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله. فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل
6: يا عزيزي مغفورة لك ذنوبك.
5: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم
9: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
5: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم
6: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل؟ أن أقول مغفورة لك ذنوبك؟ أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
5: ثم قال للمشلول:
6: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
5: وفي الحال قام قدامه وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله، فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
10: رأينا اليوم عجائب.
5: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جابي ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
6: اتبعني.
5: فترك كل شيء وقام وتبعه، وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتزمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
11: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
5: فأجابهم عيسى:
6: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
5: وقالوا له:
12: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
5: فقال عيسى لهم:
6: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
5: وضرب لهم هذا المثل:
6: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة. ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف.

0: تكتشفوا. إذن انتبهوا كيف تسمعون. من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوتهم، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
2: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
0: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
0: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون نام، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
3: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
0: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
4: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
5: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
0: ما اسمك؟
1: فقال:
5: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
0: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
0: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
4: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
0: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
0: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
6: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
0: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
0: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
0: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
7: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
8: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء، فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وذهب إلى منطقة يهوذا، ثم إلى الضفة الأخرى من الأردن، فاجتمع إليه جمهور من الناس مرة أخرى، فأخذ يعلمهم حسب عادته، وتقدم إليه بعض الفريسيين لسؤال ليختبروه، فقالوا:
1: هل حلال أن يطلق الرجل امرأته؟
0: فأجاب:
2: بماذا أوصاكم موسى؟
0: قالوا:
1: موسى سمح بأن نكتب شهادة الطلاق ونطلقها.
0: قال عيسى لهم:
2: بسبب قساوة قلوبكم كتب موسى لكم هذه الوصية، لكن من بدء الخليقة خلقهما الله ذكرا وأنثى، لهذا السبب يترك الرجل أباه وأمه ويقترن بامرأته ويصير الاثنان واحدا، فمن ذلك الوقت هما واحد لا اثنان، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
0: وفي الدار سأله التلاميذ عن هذا أيضا، فقال لهم:
2: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي تزني.
0: وأحضر إليه الناس بعض الأطفال لكي يلمسهم، لكن التلاميذ وبخوا الذين أحضروهم. فلما رأى عيسى هذا غضب وقال لهم:
2: خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم. وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها.
0: ثم حضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وبينما هو خارج إلى الطريق جرى إليه رجل وسجد له وسأله:
1: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟
0: فقال له عيسى:
2: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تغش، أكرم أباك وأمك.
0: قال له الرجل:
1: يا معلم، منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا.
0: فنظر إليه عيسى بمحبة وقال له:
2: ينقصك شيء واحد، اذهب وبع كل ما عندك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني.
0: فحزن الرجل من هذا الكلام وذهب مغموما، لأنه كان غنيا جدا. فتلفت عيسى حوله وقال لتلاميذه:
2: ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله.
0: فاندهش التلاميذ من كلامه، فقال عيسى لهم مرة أخرى:
2: يا أولادي، ما أصعب الدخول إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة الله.
0: فاندهشوا أكثر وقال بعضهم لبعض:
3: إذن من يقدر أن ينجو؟
0: فنظر عيسى إليهم وقال:
2: الناس لا يقدرون، لكن الله يقدر، لأن الله على كل شيء قدير.
0: فقال له بطرس:
4: نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
0: فقال عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا في سبيلي وفي سبيل الإنجيل ينال في هذه الدنيا حتى مع الاضطهادات 100 ضعف من الديار والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، وفي الآخرة ينال حياة الخلود. وكثيرون هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك، ومن هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك.
0: وكانوا في الطريق صاعدين إلى مدينة القدس، وعيسى يسير قدامهم، فكان التلاميذ متحيرين، والناس الذين تبعوه كانوا خائفين. فأخذ عيسى 12 مرة أخرى على انفراد وأخبرهم بما سيحدث له، فقال:
2: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء، فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا بعد 3 أيام.
0: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له:
5: يا معلم، نريد أن تعمل لنا كل ما نطلبه منك.
0: فقال لهما:
2: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
0: فأجاباه:
5: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في جلالك.
0: فقال لهما عيسى:
2: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشرب الكأس التي أشربها أنا، أو تنزلا إلى أعماق الألم الذي سأقاسيه أنا؟
0: فقال له:
6: نعم نقدر.
0: فقال لهما عيسى:
2: تشربان كأسي وتقاسيان آلامي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعد لهم.
0: فلما سمع العشرة هذا استاءوا من يعقوب ويوحنا. فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
2: أنتم تعلمون أن الذين يعتبرون أنفسهم حكاما على الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع، لأن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية على الكثيرين.
0: وجاءوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من هناك ومعه تلاميذه وجمهور غفير من الناس، كان الشحاذ الأعمى بارتماوي أي ابن طماوي جالسا على جانب الطريق، فلما سمع أنه عيسى الناصري أخذ يصرخ:
7: يا عيسى يا ابن داود ارحمني.
0: فوبخه الكثيرون وقالوا له أسكت، لكنه صرخ أكثر:
7: يا ابن داود ارحمني.
0: فتوقف عيسى وقال:
2: نادوه.
0: فنادوا الأعمى وقالوا له:
8: أبشر قم، فهو يناديك.
0: فرمى ثوبه وقفز وجاء إلى عيسى، فسأله عيسى:
2: ماذا تريد أن أفعل لك؟
0: فقال الأعمى:
9: يا سيدي أريد أن أبصر.
0: فقال له عيسى:
2: اذهب، إيمانك شفاك.
0: وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى في الطريق.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مدفوعة.
1: الأصدقاء المستمعين صباح الخير، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، ودايما من راديو سمر تحية طيبة لكم من الفريق العامل ومن صديقكم هيثم حسن. مرحب بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، وأتمنى أنك كمان قدرت أنك تبدأ بنشاطك وحيويتك من الصباح وبكل رشاقة كده وبكل حماس في يوم جديد. كل التقدير والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتنضم لنا، لكل الناس اللي بتكتب لنا، لكل الناس اللي بتشاركنا دائما لحظة بلحظة. وسعيد في هذا الصباح كل السعادة أنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما وجوده معانا يضيف لنا الكثير دائما في برامجنا المتنوعة، ولا سيما في صباح بلدنا يغيب تارة ويعود، ولكن وجوده معانا دائما قاعد يسعدنا كثيرا. الأستاذ الشاب أيمن إسماعيل في صباح جديد، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير.
2: صباح الخير. صباح الخير أستاذ هيثم وأسرة تادو سمر وكل الحضور والمشاهدين. متمنين وطالبين من ربنا أنكم كلكم بخير وصحة وعافية، وأن الناس تعيش سلام وبهجة، وأن كل إنسان يكون بخير وموجودين تامين ولامين زي ما بقولوا.
1: أمين. وده دايما ده الصباح الجميل يا أيمن بنشاطه بحيويته، ودايما الصباح يعني طابعه الرشاقة، يحتاج للحماس، يحتاج لأنه زول يستمتع بصباحه، يستمتع باليوم الجديد، لأنه يعني بداية بشريات جديدة، بداية لأنه الله أدانا فرصة جديدة، أدانا حياة جديدة، أدانا نفس جديد، ولابد كمان أنه نضيف حاجة جديدة في يومنا، لابد أنه نعمل خطوة جديدة، حاجة تكون مختلفة من أمس، ما زي مبارح يكون اليوم.
2: بالضبط، دي من إحسانات ربنا أنه يدينا شمس، وربنا جميل وفي طبعه جميل في عطاياه، شمس والهواء بيدينا لده بيدي له كل إنسان، ما عنده ما بيفرق بين ده خاطئ ولا ده مسيح ولا ده مسلم ولا ده بوذ، لا شمسه وروحه ونسمة الحياة دي مديها لكل إنسان. فنحن دورنا إنه برضو نشكره في كل صباح من أجل إنه أنت صحيت لقيت نفسك حي، صحيت لقيت نفسك بتتنفس في صحة جيدة. في ناس كثيرين في مستشفيات وتعبانين مرضى، لكن أنت طالما أنت صحيح، جسمك صحيح وفي صحة جيدة، أدي المجد لربنا، أشكر من أجل إحساناته، من أجل اليوم، من أجل العمر الجديد اللي هو داك له. بالضبط، أنت ما معروف أنت كان حتنام حتصحى ولا ما حتصحى، لكن ده امتياز أنه أنت صحيت وأنت معانا اليوم وبتشاهد راديو سمر، ونتمنى أنه ربنا يديك قوة كده وصحة وطاقة أنه تستمتع معانا في اليوم ده.
1: وأنا عجبتني العبارة بتاعت أنك قلت عمر جديد، دي حقيقة، يعني إحنا بعد ما متنا بصراحة
2: صح،
1: يعني نومك ده عبارة عن رقاد زي ما احنا بنقول، لكن مهم جدا انك تعرف انه ربنا تديك فرصة جديدة وحياة جديدة وعمر جديد، عشان انت كمان لابد بداية المشوار بداية الصباح تكون شاكر لربنا، ودي الحاجة المهمة، نشكر الله على يوم جديد، نشكر الله على البركة الجديدة والقوة الجديدة. عشان كده احنا محتاجين نتذكر الحاجة دي، انه احنا في كل يوم صباح بنكون مديونين لهذا الإله بشكرنا وحمدنا، حتى لو مشينا ورجعنا بنفس الراحة بنفس الطاقة، لابد نقول يا رب شكرا.
2: بالضبط،
1: حاجة مهمة.
2: صح كلامك صح، لكن في بعض الناس يعني بيجهلوا حتة بتاعت الشكر دي، يعني بيقولوا فين، بيسألوا سؤال يعني غريب، فين ربنا من الوضع اللي احنا فيه ده؟ يعني واحد بيكون مر بضيق، مر بتعظم معيشة، مر بأشياء كتيرة سلبية، فبقول وين ربنا من الحتة دي؟ لا، ربنا موجود وعنده زمن وعنده عمل معين، وقت معين بيسهر لك وبيتعامل معك. أنت عليك أنه تشكر، عليك أنه تسلك حسب قصده، تسلك حسب هو معاوز. أوقات ربنا هو بيعرفها. يعني إذا ما استجاب الليلة بيستجيب بكرة، ما استجاب بكرة بيستجيب بعد بكرة. فأنت ما تيأس، ما تزعل، ما تضايق، لأنه توقيته وأفكاره ما زي أفكارنا، وتوقيته ما زي التوقيت بتاعنا. فبد أنه نحن ندي المجد وندي الشكر والحمد لإلهنا في كل وقت وعلى كل شيء على فكرة. يعني ما بس أنت من تكون مبسوط، من تكون مرتاح، من تكون ما في مشاكل، من تكون شبعان تدي المجد. لا، المجد ده تديه حتى في الضيق، في التعب، أنت لازم تدي المجد لربنا.
1: إذن مرحب بكم الأعزاء، مرحب بكم المستمعين الكرام، وبشريات دائما من راديو سمر في كل صباح. وبنقول لكم مرحب بكم إذا أنتم بتتابعوا دائما الجديد في راديو سمر. الجديد إنه إحنا في تطبيق جديد لراديو سمر وبصورة بسيطة ومختصرة، والأهم إنه دارين نذكركم إنه أنت ممكن تسمعنا على الراديو، الراديو بصورة واضحة جدا جدا أونلاين، ممكن تسمعنا وممكن تتابع كل برامجنا، تتابع كل مواضيعنا. وبنقول لك كمان على الأندرويد ممكن تتابعنا، وممكن على يعني الآيفون إذا أنت بتتابعنا أيضا. وده شيء جميل جدا إنك أنت ممكن تسمع وتتابع كل برامجنا المتنوعة. ونشجعك إنك تحمل تطبيق راديو سمر، وده شيء جميل جدا، وتابعنا حد يعني حتستمتع بالتفاصيل الجديدة، حتستمتع بالطريقة بتاعت التوضيح لكل البرامج اللي انت نفسك انك تسمع. فحاولوا كده نزلوا التطبيق، وحاولوا عملوا ابديت للتطبيق الجديد، ودي الحاجة اللي احنا نحب نذكركم بها. وتقدر تتابع وتشوف البرنامج اللي انت داير تسمعه. احنا عملنا يعني في تطبيق جديد،
2: ابديت يعني ممكن تختار الحاجة اللي انت عاوزها من جوه التطبيق.
1: نعم، داخل التطبيق يعني انت ممكن تخش، يعني احنا بتخش على الراديو الام راديو سمر، بعد كده انت بتخش على راديو الفور بلغة الفور، يعني انت بتختار وتسمع البرنامج اللي انت تسمعه. حتى في حلقات قديمة ممكن تسمعها، وحتى ممكن في حلقات البودكاست والحاجات تختار انت وترجع وتسمعها
2: براحتك. يعني
1: براحتك، يعني انت ممكن تسمع انجليزي، ممكن عربي، وتختار اللغة اللي انت داير. يعني احنا

0: احنا متاحين. بس انت يعني خش جوجل لو انت بتشتغل بالاندرويد, دي حاجه كويسه, فممكن تتابع وتشاركنا كل التفاصيل. يعني قول لنا رايكم في التطبيق الجديد, نفسنا كده نسمع ارائكم حول التطبيق الجديد, شنو اللي انتم ممكن شفتوه مميز ومختلف في راديو سمر. فانت هتخش وهتشوف التفاصيل وشاركنا لو انت هسي, لو انت من الناس اللي حملت التطبيق الجديد او التطبيق الجديد وصلك وقدر تعمل ابديت, قول لنا يعني من الصباح قول لنا شنو اللي انت شفت. الاهم انكم انتم تعرفوا ان احنا موجودين على ساتلايت, واحنا موجودين على الابلكيشن اللي هو الراديو, ممكن تسمعنا عبر الراديو صوت. فانتوا لابد تعرفوا الحاجه دي, يعني احنا صوت ممكن تسمعنا عادي حاليا. ممكن لو انت من الناس ممكن يعني متاح لك انه تتابعنا صوت وصوره. وكمان سعيدين في هذا الصباح انه نعرج شويه ايمن على التفاصيل المهمه اللي ممكن شغلت العالم يعني انشغل فتره ما بالحرب والاوضاع, لكن بالضبط. يعني من الاسابيع اللي فاتت منشغلين جدا جدا بكاس العالم, ويعني بدايه كانت مختلفه, بدايه كانت من كل دوله ودوله كله بشكل او بطريقه مختلفه, لكن بدت والناس انشغلت والناس دخلت في موضوع انه نشجع وتنسى بعض الحاجات الكثيره وتفتش يعني الاماكن المريحه لانه تتابع كاس العالم.
1: بالضبط, حقيقه يعني كاس العالم له طعم مميز كده, له يعني احساس جميل منذ الصغر. بالنسبه لي انا كنت بالنسبه لي يعني لازم احضر يوم الافتتاح على فكره, تنبهر بالاقاني, تنبهر بالرقصات والاشياء دي. فالوقت داك ما كنا مركز في اللعب, لكن كنا مركز بس في الافتتاح. لكن لسه دلوقتي بيجينا شنو نركز في الكوره والماتش, وتتركز في الفرق وحتى تحلل وتحاليلك بعد مرات بتطلع صحيحه. يعني فمختصر كده انا بشجع فرنسا, ومتأكد 100% يعني الدورة ده الكاس ده بتاع فرنسا دي ما دارها 2-3
0: من بدايتها كده,
1: من الماتش بتاع مبارح ده
0: ما بتغير رايك.
1: لا فكل الفرق المشاركة جميلة جدا جدا, وكويس ان افريقيا مشاركة بحكاية بتاع 9 أو 10 فرق. فرنسا وسنغال كوتوفوار
0: يا والكونغو مبارح عملت مفاجأة كبير انه انتصرت على البرتغال.
1: البرتغال دي كمان متوقع يعني,
0: ايوه
1: فبرتغال يعني احنا بنني كان برتغال برضو تتقدم عشان تشيل الكاس عشان زولنا ده شويه كده يطعم بخشمه, لكن برضو نقول شنو دي دي دي دي, دي الكوره كده يعني. فبرضو مبسوط يعني منتخب مصر عملوا امام عاشور يعني
0: عملوا
1: هدف عالمي صراحه. انا انبسطت بالهدف ده, حتى نزلته في الجهاز بتاعي الهدف ده, قاعد يعني مبسوط بيه لأنه في الشغل هناك عندنا مشاترات بين الأهل والزمالك وكده, فشي جميل يعني الفرق الأفريقية متقدمة ماشي كويس.
0: أنا حتى شمال أفريقيا وآسيا إحنا بنشوف يعني الفرق الأسيوية نفسها يعني عملت مفاجآت كبيرة على فكرة في البطولة, يعني عملت فريق كبير. يعني امبارح بنشوف الأردن إن يعني لعبت ماتش كبير جدا أمام النمسا وكسبت, يعني مش كسبت لكن هي خسرت ب3 أهداف مقابل هدف واحد أمام النمسا, هذا رغم أنه كانت متقدمة. والأرجنتين كشرت على أنيابة أمام الجزائر, يعني كشرت على أنيابة, ده شيء ما سهل
1: ما سهل يعني. ما أنت بتلعب أمام يعني أمام التاج, صاحب التاج, أمام الملك. أنت بتلعب أمام يعني ما أعرف أقول شنو ده زول الكرة جات عشانه. بيكون عندك رعب وخوف أنا متأكد في لعيبة بيكون واقفة قاعد تعيله بس نسيت الكرة.
0: هو ميسي مبارح هاتريك يعني ما سهل يعني يجدد شبابه هذا يعني الميسي اللاعب الكبير اللي الناس دائما يعني بتنتظر منه الكثير. ايضا فرنسا امبارح امام السنغال, رغم انه السنغال بدت مباراه قويه, رغم انه لعبت بفنيات عاليه جدا, مباراه كانت مرعبه من بدايه الشوط, لكن في الشوط الثاني قلبت الموازين حقيقه يعني.
1: وده متوقع يعني من فرنسا تقلب الموازين كده لغايه نهايه الكاس ده ان شاء الله.
0: لا منتخب فرنسا منتخب
1: محترم
0: يعني, محترم وجاهز, بس نشوف يعني لأنه يضوب إحنا في بداية الطريق, التكهنات هنا ما موجودة. النرويج والعراق, النرويج كسبت المنتخب العراقي 4 أهداف مقابل هدف, وإحنا عارفين منتخب

0: يعني مصر زي ما انت قلت بلجيكا مباراة يعني غير متوقع من المنتخب البلجيكي
1: بالضبط،
0: لكن كانت يعني قوية من الطرف الفريق المصري. السعودية أيضا لعبت دور كبير في أنها تتعادل أمام أورغواي بهدف مقابل هدف، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون برضو. أما المفاجأة اللي ممكن تكون فعلا يعني الناس ما متوقعة فريق إيران، يعني ممكن الناس كان متوقع أنه حاجي مهبط،
1: أيوة
0: حاجي بدون، لأنه بدون جهاز فني أو يعني حتى في جزء كبير من الجهاز الفني ممكن يكون ما موجود، لكن يتخيل أنه يتعادل مع نيوزيلند، فدي حاجة من الحاجات المهمة. المفاجأة ممكن تكون برضو ما متوقع يعني البرازيل والمغرب مباراة تعادلية، رغم أنه أداء باهت جدا جدا المنتخب البرازيلي، وده ممكن الناس ما كانت متوقعة على شنو ممكن يحصل. فزي ما قلت لك البطولة ماشية في وضعية ممكن تكون كويسة، في أهداف كثيرة جدا جدا
1: بالضبط،
0: زي ما كسبت ألمانيا رغم أنه كولوساو فريق يعني المنتخب لأول مرة يشارك يعني، فمقارنة بمنتخب الألماني ده حاجة ما سهلة.
1: صح.
0: المفاجأة ممكن الكونغو كسبت البرتغال امبارح، فالكونغو حاجة ما سهلة. أما الليلة يعني مباراة ممكن تكون صعبة جدا، كرواتيا أمام إنجلترا مباراة ما سهلة، دي مباراة بمعنى الكلمة يعني ممكن تكون شوية. بنما أمام غانا، ونتمنى المنتخب الغاني يوري يعني يظهر لنا كمان يعني
1: برضو زي ما أخوانه عملوا يعني.
0: كولومبيا وأوزباكستان ممكن مباراة برضو الكل يتوقع، ف يعني نتمنى انه المشاهد يستمتع بكاس العالم، نشوف يعني بطوله راقيه، بطوله ممكن تكون جميله والناس يستمتعوا بها.
1: لكن انا لاحظت حاجه يعني في الفرق دي، في في دول كثيره مجنسه فارغه. فانا ما اعرف، بقيت احس بانه كاس العالم بقي عباره عن افريقيا على فكره. انا جاني الاحساس ده، يعني لازم تحضر الماتش كده وتشوف فيه يعني عدد افريقي كتير. فهل دي موهبه جوانا هي موجوده ونحن دافنيننا، ولا ما قادرين نطورها؟ اما نطلع برا بتتطور، فمشكله شنو يعني؟
0: هي ده اللي حيقودنا لموضوع الحلقه على فكره، ده حيربطنا كتير بموضوع الحلقه، بانه القاره السمراء يعني فيها درر، فيها حاجات عظيمه جدا جدا ربنا خلقها في الانسان الافريقي.
1: بالضبط،
0: ودي حاجه مهمه زي ما قال واحد من رؤساء دول، قال انه منتخب الفرنسي منتخب الافريقي امام منتخب الافريقي.
1: بالضبط،
0: يعني أيوة. مقوله يعني انت بتلعب بتسعه وبتلعب بتسعه في المنتخب كلهم افارقه من دول مختلفه، فهم اللهم الا ثلاثه بس هم الفرنسيين، قد يكون زادهم مش فرنسيين
1: بيوم ما اصليين. ايوه،
0: فدي حاجه من الحاجات ممكن تقول، لكن زي ما قلت يعني في فرق، في منتخبات عفوا انه هي مليئه
1: بالتجنيس الافريقي،
0: التجنيس الافريقي.
1: فانا شايف ده امتياز بصراحه بالنسبه لنا كفارغه، بنصهر الحاجه اللي عندنا اللي احنا ما قادرين لها، لكن يسهر تكونه تمشي تصهيرها في حته تانية. انا شايف انه ده امتياز، دي حاجه جميله جدا جدا، فالناس تشجع بعض وتساعد بعض لنمو الاشياء زي دي.
0: إذن صباح الخير عليكم، ودي كانت شوية وقفة محطة صباحية معاكم في صباح بلدنا، وإنتوا بتتابعونا في هذا الصباح الجميل، نقول لكم مرحب بكم في يوم جديد وتحية طيبة لكم في صباح بلدنا. حلقتنا موضوع بسيط لكن موضوع مهم جدا جدا، وموضوع في غاية الأهمية إنه إحنا وإنتوا نفكر فيه مع بعض، صنع الذات، تحدي من المواضيع المهمة اللي ممكن الحديث فيها اليوم بيقى متطور جدا، وفي دراسات وفي بحوث وفيها الكثير على إنه الناس تساعد في اكتشاف المواهب أو صنع المواهب، ودي الحاجة ممكن تكون فرقت كثير جدا جدا في دول العالم الأولى اللي اتطورت واليوم بقت بمستوى عالي جدا جدا، يعني فرق جدا جدا. خلونا كده من الصباح نقف في نقطة من النقاط المهمة، نقول إنه كثير من الناس بتقضي سنوات طويلة وهي بتحاول تقلد الآخرين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنك أنت عايش سنين طويلة قاعد أيام طويلة وإنت بتقلد في الآخرين، ما لاقي نفسك وإنت في قوقعة كده مع نفسك، أو تعيش أحلام يعني غير أحلامك وتعيش في تفكير ومشغول بأحلام ناس تانية بتنفذ فيها أو بتحقق فيها، أو أنت بتنتظر فرصة تغير حياتك. لكن السؤال المهم، هل الله خلقنا مجرد نسخة متشابهة؟ هل الله خلقنا كنسخة متشابهة؟ هل إحنا متشابهين ولا إحنا مختلفين؟ هل أنت بتشابه الزول أنت بتقلد فيه؟ هل أنت لاقي نفسك في نفس الشخصية اللي أنت دار تحاكيها، ولا أنت بتحاكي الإنسان الآخر؟ الحقيقة إنه كل إنسان يتخلق بطريقة فريدة. أنا مختلف من أيمن، وأيمن مختلف منه، وأنت مختلفة، وكل زول بشخصيته، كل زول بإمكانياته، كل زول بقدراته، كل زول بمواهبه، كل زول بشكل وبطريقة مختلفة دقيقة جدا جدا، بتأكد إنه الله عظيم، ما خلقنا متشابهين. واتمنح أو ربنا أداه مواهب وقدرات وإمكانيات خاصة. المشكلة ما في عدم وجود الإمكانيات، قصة ما بقت في عدم الإمكانيات، المشكلة أحيانا في إننا ما اكتشفنا أو ما اكتشفناها أو ما طورناها. يا بختك لو أنت اكتشفت نفسك، لو أنت اكتشفت نفسك وطورت موهبتك، واليوم أنت شغال عليها، واليوم أنت سعيدة جدا أنك أنت عرفت نفسك أنت منه، وبعيد من تقليد الناس، وبعيد من حكاة الناس، وبعيد أنك أنت تجاري الناس. صنع الذات ما معناه نصنع شخص جديد، ما معنى أنك أنت حتصنع شخص جديد، وده اللي إحنا حنشوفه، لكن نكتشف الشخص الحقيقي اللي خلقه الله جوانا. الله خلق إنسان مهم جدا جدا، فريد مختلف بإمكانيات مختلفة، ودايرنا ننمي قدراتنا حتى نعيش رسالته، ويكون وإحنا نكون سبب بركة وتأثير في حياة الآخرين. إذن بطريقة دقيقة جدا جدا عزيزي المستمع، وبشيء مختلف، أنت مخلوق على صورة الله، ودي الحاجة المهمة. وفي الحلقة دي أكيد مع أستاذ أيمن إحنا حنقيف في نقاط مهمة جدا جدا، وحنعرض كمان للمستمعين، نشوف المستمعين كتبوا وقالوا لنا شنو. لكن خلونا نقيف مع أستاذ أيمن كده من بداية مشوارنا، بداية الحلقة، لما نجي نقول صنع الذات شنو إحنا بنقصد؟ أو خلينا نبتدي بأنه الله ما خلقنا متشابهين، الله خلقك بطريقة مختلفة، وضع فيك حاجات مختلفة جدا جدا عشان أنت تعمل عمل الله، عشان أنت تصل قدرة الله، عشان تعمل أعمال ربنا دايرك. إذا إحنا ما متشابهين.
1: بالضبط كده أستاذ هيثم، يعني عجبتني المقدمة الجميلة دي كده، وهي شكلت يمكن وجملت كل الحلقة اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه. فعلا في عمل إحنا خلقنا عشان نعمله، وده بأكد لنا الكتاب مخلوقين لأعمال صالحة، قال صبغة قد أعدي لنا. إحنا من البداية ربنا يعني سبق وعدلنا الحاجة اللي إحنا مفترض نعملها ونمشي فيها. فالتشابه والاختلاف دي كلها مكونات أو حاجات بتكون الشخص. أيوة، ما في مشكلة إنه أنا أشابه حد، ما في مشكلة إنه أنا أتمثل بحد أو أخذ شخص قدوة بالنسبة لي. لكن المشكلة لما أنت تشيل شخصية الحد أو شخصية الزول كله وتتغمسها، ده المشكلة هنا اللي احنا ماشيين ممكن نعالجها في صنع الذات في الحلقة دي. صنع الذات هي عملية مستمرة، على فكرة عملية مستمرة من التجديد، عملية مستمرة من التعديل، عملية مستمرة من التفكير.
0: نعم،
1: صنع الذات، الذات أو النفس بتاعتك دي، يعني احنا على مدار الحلقة دي ماشيين ممكن نتكلم عن صنع الذات في جوانب يعني محددة. مثلا هنشوف الجانب العقلي، انت بتنمي عقلك ده ازاي، الجانب الروحي، الجانب الجسدي، الجانب الاجتماعي. لازم يكون في تجديد في علاقتك مع المجتمع، لازم تشوف انت اخفاقاتك فين في المجتمع، بتمشي بتزور الناس ما بتزور الناس، عندك معوقات، عندك مشاكل في المجتمع. روحك دي لازم تنميها، لازم تصنع روح جديده مع علاقه جديده مع ربنا. العقل بتاعك لازم بعد كده من اليوم تقدر تحلل أقل التفاصيل وأقل المشاكل والمعضلات والحاجات المتلصمة. الجسد بتاعك ده انت لازم بعد كده برضو تشوف الجسد ده محتاج على شنو، تنميه، الصحة، تهتم بالصحة بتاعتك بكل جوانب أو حاجات بتكون الذات بتاعتك. فأنت أما تشتغل عليها تنميها بتلاقي نفسك أنت متقدم وماشي في طريقة صحيحة. ولكن لما انت زي ما انت بتقول بتحاكي ما بتعالج نفسك
0: بالضبط.
1: انت بتنفذ في أجندة بتاع أشخاص تانين ما بتكون حققت الهدف العام بالنسبة لك، بل انت بتمرض وتقع وحيخلص عليك كده. فلا بد انه الشخصية اللي انت خدتها في دماغك دي تشيلها برا وتجيب شخصيتك انت. اذا كانت في اخفاءات، اذا كانت ما بتقدر ما بتتحمل دي كلها، هذه نقاط ضعف انت لازم تقويها على انه شخصيتك تكون الشخصية الربنا اداك لها اللي انت مفترض تعمل بها.
0: او في مشكلة كبيرة يا ايمن في حد ذاته في انه الانسان ما عرف كيف انه يكتشف نفسه او كيف يقدر يكتشف المقدرات ويقدر يكتشف المواهب والامكانيات. الموضوع يعني بيرجع لمشكلة كبيرة جدا جدا، انه ما في زول ساهم او ما في زول ساعد لكثير من الناس على انه يكتشفوا نفسهم. وانه في ناس لغاية هسي ما عارفة حقيقة نفسها هي شنو، او الله خلقها ليه، لأنا موجود. عشان كده هو تايه، عشان كده هو ما لاقي نفسه، فبيقابض من هنا بتقابض من هنا بتقابض من هنا، ودايرة تشبه ده ودايرة تشبه دايرة تشبه دي ودايرة تكون زي دي. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني القصة في انه لغاية هسي في ناس وهم كبار يعني هم ما عارفين شنو يعني اكتشف نفسي، او هو ما قادر يعرف هو بالضبط فياته حاجة هو متميز. ودي ممكن يعني أنا أسألك فيها، شنو اللي أنت متميز فيها الناس بيحبوها فيك؟ يعني مستحيل إنه ما تكون في حاجة معينة أو في أسلوب معين أو طريقة معينة أو قدرة معينة أو إمكانية معينة أنت قاعد تعملها في حياتك الناس بيحبوها فيك، أو تكون أنت متميز فيها، يعني أنت يعني بتمليها أكتر. وفي حاجات كثيرة جدا جدا متوفرة فيك، بس قد يكون المشكلة إنه ما في زول قال لي يا أخي دي، أو ما في زول يعني أشار لي في دي. ولو رجعنا لورا شوية كمان لثقافاتنا، ويعني إحنا يعني كسودانيين ما شاء الله يعني إحنا عندنا الكثير جدا جدا، لكن قبائلنا المختلفة المتنوعة دي، يعني زمان جدودنا أو حتى أبهاتنا في المناطق بتاعتنا المختلفة يمكن يكونوا من غير تعليم قدروا إنه يكتشفوا الشباب أو يكتشفوا المواهب دي في الأبناء وهم صغار. يعني ثقافتنا المختلفة، إذا كان نوبة، إذا كان جنوبيين، إذا كان القبائل ممكن تكون مختلفة، حتى الشماليين، يعني حتى كل القبائل الموجودة في السودان في ناس أبهاتهم لعبوا دور، ومن الجيل وهو صغير بيكتشفوه إذا كان بيقدر يعني بالبنية بتاعته بالحاجة اللي بتميز بها، رغم إنه ما متعلمين. وده ممكن فرق كتير، ولا أنت رأيك شنو؟
1: حقيقة كلامك مهم جدا وكلام علم. على فكرة أنا الكلام ده جيته قبل كده في كتاب إنه كيفية اكتشاف الموهبة. من كيفية اكتشاف الموهبة إنه كلام الناس عنك، كلام الناس عنك، الناس عنك بيشجعوك بيقولوا لك شنو. فزي ما انت قلت دي حتات كتيرة ما نحن فقدنا في المجتمع بتاعنا، ان احنا من نشوف هيثم ده متميز في الحاجة دي ما بنمش نشجعه، يا استاذ هيثم انت كويس في الاعلام، حاول نمي نفسك، حاول لا كده. دي بتزرع جوه الانسان حاجة طاقة ايجابية وبتخلوه فعلا يتقدم. لكن احنا في حاجة سلبية عندنا كمجتمع على فكرة، اما نشوف الحاجة الكويسة متميزة في الشخص بدل ننميها بنمش نهدمها. يقول له يا اخي انت ما عندك علاقه بالاعلام، انت طالع تتكلم تقول شنو. فمجتمع ذاته له تاثير كبير جدا جدا في بنيان شخص الانسان او في بنيان شخصيه الانسان او المواهب بتاعت الانسان. الثاني شيء الثاني، انت مفترض تقعد مع نفسك برضو وتقعد مع ربنا، ممكن تطلب من ربنا يا ربنا اديني موهبتي، اديني شخصيتي. ربنا بيديك الموهبه والشخصيه بتاعتك انت عاوزها. فأتزاد هي عملية بتاعت نمو، يعني حاجة صغيرة أنت بتكبرها، ما يعني ما موضوع فجأة كده أنت بتبقى كده، لا لا، في مراحل، في استمرارية، في عمل جاد وشاق وتعب أنت بتعمله. يعني مثلا عندك ماسك ده أكبر أو رجل أعمال الكبير ده المشهور ده، أغنى رجل في العالم، ماشي يبقى مليارديل بعد شوية بعد كم يوم. يعني الرجل ده يا مادي بقرا له بس مبسوط يعني بإنجازاته. زول عنده قريب 7 شركات، وقته قال لك مقسم من 5 دقائق ل5 دقائق. هو شغال كده، هو بياكل بنوم نوم بسيط بس قال عشان يعمل توازن للعقل. فالرجل جبار. يعني احنا محتاجين نشوف الطرق الانسان بيبني ذاته على اساس انه يكون منتج ويقدم يقدم رساله للحياه, يقدم رساله للمجتمع. دي من النقاط اللي جبل قلنا انه لازم انه انت الذات بتاعك لازم يكون مساهم في المجتمع. انت دارت تساهم في المجتمع بشنو, والمجتمع ذات بيساهم لك بشنو. يعني احنا تعال كلنا احنا مع بعض كده نشجع بعضنا بالاشياء البسيطه دي علشان نقدر نبني الذات, نبني اشخاص ناس سويين, ناس جداد قاده, ناس تقدر تتعامل في المراحل الجايه.
0: عايزين نقف عن نقطه مهمه جدا ودي دارين نلفت لها انتباه للاباء والامهات, وفي الزمن الممكن يعني انت بتلاحظ حاجه مختلفه في ابنك. يعني في اطفال وهم صغار يبتدوا يظهروا امكانيات, يبتدوا يظهروا حاجات مهمه جدا جدا هم بيتميزوا بها. يعني حاجات بسيطه جدا بتلقاه انه هو شاطر فيها وبيحبها جدا وبيليها, وفي وقت من الاوقات يعني حتى هو في سن كده تلقاه بيحب الحاجات الالكترونيه, او يعني عنده مهاره, او بيحب الكوره, بيحب الرسم, او بيحب في حاجات مهمه جدا جدا. احنا عايزين نشجع فيها الامهات انه مرات كثيره ما نعاقب عليها الطفل, او ما ما ما يعني نخليه يكرهها بسبب انه احنا يعني ما دايرين ان هو يميل لها. وهو بيلعب وهو بيعمل الحاجات دي قد يكون دي واحدة من الحاجات المهمة جدا انه تكتشف في ابنك هو متميز في شنو, هو بيحب شنو. احنا كتار كسودانيين الحاجة دي ما قاعدين ننتبه لها
1: بالضبط,
0: لكن مؤخرا الناس بدأت تعرف شنو يعني انك انت تكتشف المواهب الموجودة في الولد, تشوف الولد ده بيتميز شنو, ربنا مديه امكانيات في شنو بالضبط, عقليته قاعد تمشي لوين. ودي الحاجة ممكن بيكتشفوها الأجانب كتير جدا جدا في أولادهم, هم بيطلقوا محرار لكن بيشوفوا بيتابعوا من بعيد, بيراقبوهم من بعيد. فعدم وجود الإمكانيات, عدم وجود يعني أكاديميات, أو عدم وجود تعليم أو اكتشاف أو تطوير أو تنمية المواهب دي أو الحاجات دي خصمت كثير من ناس أطفال قايمين وهم موهوبين إنه يوصلوا للحاجة نفسهم فيها. ومرات كثيرة ممكن يقول لك يا أخي نفسي أبقى, نفسي أكون, نفسي أنا أكون فلان الفلان أو حاجة كده. فمرات كثيرة إحنا قاعدين نستهزأ,
1: صح,
0: قاعدين نقلل من شأن الفكرة بتاعته. لكن يعني في أبهات يتنبأوا كثير لأمها, يعني أمهات يتنبأ لأولادهم ممكن الحاجات الحقائق دي وصلت ظهرت حقيقتهم. يعني كثيرين يعني قريت حاجة عن رئيس الأثيوبي انه امه تنبأت له وهو صغير جدا جدا, يعني دي يعني وتحقق الحلم بتاعه.
1: كلامك صح, مقصد اللي انا بتكلم عنه ده برضو امه بتقول هو من هو كان صغير بتقول للناس الراجل ده او الشاب ده عبقري وهيعمل فرق في العالم. قال بتحكي انه الناس ما مصدق الكلام هي بتقوله ده. هسه من جه حقق الحاجات دي وعنده صواريخ بعد شويه هو قاعد بيصنع فيها ماشي القمر والمريخ, بقت تقول إنه ما حتصدق الكلام ده. يعني بقت حصل عكس ده, يعني من صغير نمت الولد ده, نمت دخلت فيه الأفكار وكانت بتؤمن به. وحتى قال الناس كانت يعني بتقول لا لا لا, المرأة دي كذابة, المرأة دي مشاكين في أمرها, لكن لما نعمل الفرق ده هي انبسطت. فأنت ذاتك لما تصنع إنسان بتكون تبقى مبسوط
0: بالضبط.
1: حتى ثانية أنت تكلمت فيها عن الإمكانيات والحاجات دي, في حاجة برضو نحن ممكن نتكلم عليها هي الجانب الفطري.
0: أيوة,
1: يعني أبهاتنا وجدودنا زمان كان عندهم الجانب الفطري ده مهم جدا جدا, أو ده الركيزة بتاعتهم. ما كان في نت, ما كان في إنترنت, ما كان في يعني المعلومة يلقوها بسهلة زي هسي شات جي بي تي وإي آي وش ما أعرف, الحاجات دي كانت ما في. هم كانوا عندهم فطرة جواهم كده بتصنع بهم الشخصية بتاعتهم, وكانوا أشخاص جبابرة على فكرة. بالرغم زي ما أنت قلت في الجبال وفي مناطق النامية دي ما في تعليم, ما في, لكن كانوا بالفطرة بيصنعوا نفسهم, يعني بخطوا يعني قيم ومبادئ للشخصية بتاعتهم وبيمشوا عليها وبيشتغلوا عليها حتى لأولادهم. بقول لك أنت لازم تعمل كده, لازم تبقى كده, لأنه أنت من الأسرة بتاعتنا وأنت من كده. فحاجات كثيره يعني مفترض احنا نخط لها برضو الاعتبار بتاعنا, يعني ما نقول انه الامكانيات ما في وخلاص ننوم على كده
0: بالضبط كده.
1: لازم تشوف الحل الثاني شنو. ما في امكانيات, لا, في حاجات بديله, حاجات بدائيه, لان احنا ما دايرين انك انت تكون راكد, تكون يعني متجمد كده, بل تعمل حاجة جديدة بأي أسلوب.
0: أتمنى إنك أنت ما تستسلم بالساهل، لو في فرصة على إنك تكمل مشوار أو يعني تسأل أو تطلب المساعدة في الكيفية والطريقة اللي ممكن الناس تشجعك بها أو تساهم في إنك أنت تكتشف الموهبة بتاعتك. وإنت يعني كأب بتسمعنا وكأم بتسمعينا، الحاجة دي مهمة جدا جدا على إنك أنت تساهم بها من هسي، وإنت بتلعب دور كبير في مساعدة أولادك. اسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل ونشوف المستمعين ونشوف المتابعين كتبوا لنا شنو. صبحوا علينا بسلامات وتحياهم. أستاذ صلاح عوض، صباح الخير عليك يا أبو الصلح، تحية طيبة وصباح الخير، صباح النشاط ومرحب بك في يوم جديد. آدم عثمان زكريا بيقول صباح النور إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا آدم عثمان زكريا. صديقنا جنبير بيقول صباح الخير، أتمنى لك يوم جميل ومميز مليء بالتفاؤل النجاح وتحقيق كل ما تتمنى. لبدء يومك بطاقة إيجابية وابتسامة، أبدأ يومك بطاقة وابتسامة إيجابية من الصباح. آدم بيرجع بيقول يا أخواني وأخواتي السلام عليكم، أنا مر بظروف محتاج دعواتكم بس، وشكرا لأي زول شارك في الدعوة، والعفو والعافية للجميع. يا رب يا آدم تكون بخير، يا رب تكون بصحة والسلام، ويحفظك الله وأيضا يفتقدك في الأيام الصعبة والظروف اللي أنت بتمر بها، ويديك الصحة والعافية. شكرا لك، شكرا يا آدم، دائما نسمع منك أخبار طيبة إن شاء الله. والخميس بيقول صباح الخير عليكم أستاذ هيثم والأستاذ أيمن، إطلالة جميلة، صباح كأس العالم، يا هلا يا مرحب. صلاح بيرجع بيكتب لنا وبيشاركنا هذا الصباح الموضوع الجميل، بيقول صباح الخير عليكم أحبائي الأستاذ هيثم العزيز أيمن، وبيقول صناعة الذات موضوع كبير وقوي جدا، عشان لو لاحظنا معظم الشباب بيكون متكلين على الغير أو الآباء لتغيير مسار حياتهم. ولو لاحظتوا لكلام الشباب دائما بيقولوا إحنا فقيرين عشان ما لقينا حاجة قدامنا، ما في زول بيحاول يصنع ذاته بنفسه. لاحظنا معظم الأفارقة الموجودين في أوروبا وأمريكا عملوا نفسهم طريق للمستقبل، وللأسف معظم الشباب السودانيين اكتشفوا أنفسهم، بس معظم الناس شالهم الكسل وعدم ترتيب حياتهم، عشان كده بيضيعوا في نص الطريق. تحياتي الواحد في شغل، بس بحاول أكون معاكم في صورة. تحياتي. رأيك شنو في رسالة أستاذ صلاح؟ يمكن برضو خطط نقاط على الحروف في حتات مهمة.
1: فعلا يعني عجبتني الكلام، إنه قال الفارغة طلعوا مشوا صنعوا نفسهم، وفي ناس بيقولوا إنه احنا ما لقينا حاجه قدامنا. فدي نقطه جميله جدا جدا على فكره، صنع الذات اللي هي ما انت ما بتبتدي بحاجه، بل بتبتدي بملا شيء من لا شيء الى شيء. انت لازم تكون من لا شيء الى شيء، يعني ما تقول ابوي وجدي ما خلوا لنا حاجه، وكانوا تفكيرهم كله داير يرجعوا الجبال وماشيين يشوفوا البقر فين. لا، انت الحاجه البسيطه اللي عندك، الجنيهين الدخل البسيط ده هو بيعمل لك حاجة. نفسك البسيطة دي انت بتتقدم بيها، يعني ما تقول ما في سبل حياة جيدة، ما في معيشة جيدة، ما في تعليم جيد. لا، الحياة دي هي موجودة جواك انت، في مدارس لكن التفوق الجدية والقراءة دي متكلة عليك انت، ده ما موضوع بتاع أستاذ تاني. الأستاذ بيديك المادة، لكن أنت بعدين تمشي تبحث، بتزيد من المعرفة بتاعتك، أنت بعد كده بتجدد في التعليم بتاعك. فلابد ننتقل من المرحلة دي بالضبط، إنه ما نقول ما في حاجة، ما حنقدر نعمل حاجة. لا، نحن عاوزين نعمل حاجة من غير حاجة. دي هنا بناء النفس، دي بناء الذات هنا في الحتة دي بالضبط. فدي يعني نقطة جميلة جدا جدا، مداخلة جميلة من الشخص ده. ولازم يعني مثلا أنت في الحتة دي ما لقيت نفسك، أمشي حتة تانية، أمشي ولاية تانية، أمشي محافظة تانية، أنت بتلقى نفسك.
0: ملكة يوسف بتقول صباح الخير، أهلا بك يا ملكة، تحية طيبة. جنبير بيرجع بيقول التحرر من القيود السلبية التي يفرضها العرف أو التاريخ الشخصي لتشكيل هوية مستقلة. دي نقطة مهمة جدا جدا. بيشوي صديقنا العزيز صباح الخير، بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، شكرا يا بيشوي. وكمان صلاح بيشكرنا جدا، لكن كمان بيشوي كتب لنا مشاركته الجميلة، وتعالوا نشوف بيشوي كتب شنو. قال: كثير بنسمع كلمة صنع الذات، وكأن الإنسان بيبدأ من الصفر لوحده ويوصل لكل حاجة بنفسه، لكن الحقيقة إنه ما فيش حد نجح لوحده، يعني ما في زول بينجح براه. كل واحد فينا يتأثر بأهله وبأصحابه ومعلمين قابلهم وفرص، ويعني يتقابل معاهم أو ومعلمين قابلوهم وفرص واتقفلت في وش، وفرص تانية انفتحت قدام صنع الذات. مش مع يعني في فرص قال اتقفلت وفي فرص اتفتحت لناس كثيرين. صنع الذات مش معناه انك تنكر دور الناس في حياتك ولا تفتخر بنفسك زيادة عن اللزوم. صنع الذات الحقيقي انك تشتغل على نفسك كل يوم، تتعلم من اخطائك وتطور مهاراتك وتكمل حتى لما الظروف تبقى صعبة. النجاح مش لحظة واحدة ولا ضربة حظ، النجاح رحلة طويلة من التعب والتعلم والصبر والاستمرار. من يظن إنه قائم فلينظر إنه لا يسقط. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز بشوية للكلام الجميل، ويمكن دي نقطة من النقاط المهمة يا أيمن، ولا أنت رأيك شو؟
1: بالضبط كده. ويمكن المداخلة بتاعت دي ذكرتني قبل يومين، أنا بقرأ في شركة سامسونج عملت مكافأة للموظفين بمبلغ يعني جميل جدا جدا لكل الموظفين بتاع شركة سامسونج على مستوى العالم. بيقولوا إنه الشركة بتحفز بتحفز الموظفين، لأنه من غير الموظفين هم ما بيقدروا،
0: ما حتكون شركة.
1: فالحتة دي عجبتني جدا جدا، إنه فعلا من غير بعض الناس، من غير الناس، من غير المجتمع، من غير أبوك وأمك، من غير المحيط اللي أنت فيه، ما بتقدر تصنع نفسك. فدي حتة بتاعت بيشوي دي حتة جميلة جدا جدا، إنه من جبهة نحن نتكلم إنه نحن كمجتمع لابد أن نساعد ونشوف الشخص ده فيه حاجة جميلة، فيه ميزة جميلة، فيه موهبة جميلة، نحن ننميه ونساعده ونحن نشجع عليها. يعني بيشوي ده لمس حتة جميلة جدا جدا. والنجاح ما عملية أنت كده بتقول نجحته وتقيف على كده، لا، استمرارية. أنت بتكون مستمر. فشكرا أخونا بيشوي على المداخلة الجميلة دي، حقيقة يعني لخص نقاط جميلة ونقاط كبيرة ومهمة جدا جدا،
0: وقال حاجات مهمة جدا. يعني فرص كثيرة اتفتحت قدامنا، وفرص يعني أبواب اتفتحت قدامنا واتقفلت، لكن دي ما نهاية الطريق. يعني الموضوع ما إنك تستسلم لأول مواجهة أو لأول عائق يقف قدامك، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وإلا الناس اللي استكشفوا الاستكشافات الكبيرة دي، والناس اللي وصلوا للقمة، والناس اللي وصلوا بالنجاح ده، ما كانوا وصلوا لأن هم ما استسلموا، لأنه كانوا خاطين رؤيتهم، خاطين الهدف بتاعهم عشان يقدروا يوصلوا له. ودائما تخط التوقع بتاعت انه ما من اول مرحلة انت حتنجح، ما من اول حتة كده انك انت حتتفوق، لا، حتواجه، حتتعب، حتقع، لكن الاصرار والعزيمة زي ما انت قلت قبل شوية. حاجة مهمة جدا كمان قال يا اخوانا، انه لابد يكون في شكر. يعني في ناس وقفوا معانا، في ناس سندونا، في ناس شالونا، في ناس كملوا معانا المسير، ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه إحنا نبتدي نشكرهم، لأنه ما في زول بيعمل نفسه البراهو، لكن في ناس بيلعبوا دور كبير جدا جدا. نشكركم المستمعين الكرام، وما زلنا معاكم في الحلقة، ما زلنا معاكم في موضوع الحلقة الجميل. اسمح لنا كمان نأخذ رسالة ونرجع لنقطة مهمة جدا، أساس صنع الذات، أو يعني البناء يحتاج إلى أساس، وصنع الذات أيضا يحتاج إلى قواعد ثابتة. دي حاجة مهمة جدا يا إيمان، على إنه إحنا هنقف النقطة دي، ولكن نقرأ رسالة لصديقنا فضل بيشاركنا برسالته في الصباح، وبيقول: وضع خطط قصيرة وطويلة المدى والاحتفال بالإنجازات الصغيرة لتعزيز الثقة بالنفس. ودي حاجة مهمة جدا جدا. نتمنى انكم انتم بتتابعوا، نتمنى انكم انتم بتتواصلوا معنا في صباح بلدنا. اذا المستمعين الكرام ما تنسوا في هذا الصباح، ما تنسوا انتم دائما بتتابعونا في رحلتنا اليومية كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا. وأيضا ما تنسوا أنكم تحملوا تطبيق راديو سمر وتنزلوا الأبديت الجديد لحلقتنا ولمشوارنا الجميل في راديو سمر. رقم التواصل 0535 76 55 35 9 0 35 76 75 56 59 9. ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في المشوار الجميل، وحنرجع بعد فاصل قصير. أتمنى أنكم أنتوا تكونوا قريبين، ما تمشوا بعيدين.
2: لأنك بتهمني وأنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: رجعنا المستمعين الكرام، وصباح الخير ونهاركم سعيد، كل الغاليين، كل الناس الجميلة، كل الناس اللي بتتابع صباح بلدنا، مرحب بكم. وإحنا بدينا في مشوار حلقتنا وبدينا رحلتنا من الساعة 10:30، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنشارككم موضوع الصباح الجميل. شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول شاركنا في هذا الصباح الجميل. وعرجنا شوي، وقفنا شوية على كأس العالم، وشفنا شنو الجديد لكل الناس اللي بتتابعنا، لكل الناس اللي بتشاركنا في هذا الصباح الجميل. إذا مرحب بتحيتك، مرحب بمشاركتك، أهلا برأيك، أهلا بإضافتك في هذا الصباح في حلقة مهمة مع ضيفنا الأستاذ أيمن، في رحلة صباحية على إنه نجيف في حاجة مهمة جدا، صنع الذات. ودي نقطة في غاية الأهمية لأنه إحنا نفكر فيها ونبتدي نسأل أنفسنا. خلنا نسأل السؤال ده، شنو أكتر حاجة شايفة إنها بتمنع الناس من تطوير أنفسهم؟ أكتر حاجة بتمنع الناس إنه ما تطور نفسها شنو؟ ولو طرحنا السؤال ده، لو تم طرح السؤال ده لك، يعني شنو أكتر حاجة يعني بتمنع الناس من تطوير نفسهم؟ يعني ده سؤال ممكن في غاية الأهمية أنه أنا أسأل نفسي شنو اللي قاعد يمنع، وممكن أكون أنا العائق في نفسي ذاته، ممكن أنا السبب ذاته في أنه أنا ما ممكن يعني في حاجات كثيرة ممكن تكون حقيقية، لكن الحقيقة بتاعت أنه أنا نفسي، أنا ذاتي مشكلة في أنه أنا ما قادر أطور نفسي، ودي حاجة صعبة جدا.
1: بالضبط،
0: ممكن تكون عائق كبير جدا جدا، أنه بس يعني قاعد كده حول نفسي وما أقدر أعمل أي حاجة.
1: يمكن سؤال ده جميل جدا جدا، بس إجابته أنا أختصرها في إنه عدم العلم بالمستقبل، أنت أو إدراك المستقبل، أنت ما عارف المستقبل ده فيه شنو بكرة، فأنت بتكون في حالة بتاع جمود ومتوهم وغايب تماما عن شنو، عن الواقع. فدي حاجة، دي حاجة أساسية بتخليك إنك ما تشتغل على نفسك أو ما تطور نفسك. إذا أنت عندك علم بالمستقبل، أنا متأكد تماماً 100% أنت اليوم بتشتغل، لأنه بقول الكتاب لأن الوقت نهار، بتشتغل هسي عشان بكرة. المستقبل بكرة.
0: لنجل الموضوع، لنجل النقطة الثانية، أساس صنع الذات. أي بناء يحتاج إلى أساس.
1: بالضبط،
0: ما في بناء كده ما عنده أساس. يعني حتى الكتاب المقدس واضح، لو زول داري يعمل حاجة أكيد بيحسب النفقة.
1: صح،
0: أنت تمشي تعمل
1: دراسة جدوى،
0: دراسة جدوى. ورانا ودانا مسالين مهمين جدا جدا، الرجل الحكيم والرجل الجاهل.
1: بالضبط،
0: داك بنى بيت وين وداك بنى بيت وين، وكل زول عارف، لكن اللي عرف هو حكيم، بنى بيته على الصخر، بنى بيته على أساس متين، وحاجات كثيرة، لأنه يعني هي دي سنة الحياة، رياح، عواصف، تعاليم، مفاهيم كثيرة جدا جدا. حتى أنت كإنسان لو ما متأسس تأسيس قوي على مبادئ، على قيم انت عارفها، ولو ما تأسست من البيت اساس متين، اي شيء في الشارع حتضيع. ودي حاجه مهمه، يعني التربيه دي شنو ما هي الاساس.
1: بالضبط،
0: دي المشكله
1: حقيقه. إن سؤالك جميل جدا جدا، يعني بقودنا انا خدت يعني ثلاثه اساس مهم جدا جدا في بناء شخص الانسان. نمرة واحد، امتلاك الرؤيه. يعني لابد أنت تكون عندك ممتلك رؤية واضحة وخارطة طريق لحياتك، لنفسك، سواء كان لحياتك الزوجية، سواء كان حياتك العملية الاجتماعية، المشروع بتاعك اللي أنت بتعمله، لازم يكون في رؤية محددة، وأنت بنقاط بزمن على فكرة. ما رؤية ساي تخدتها كده تحلم بها وتسيبها، لا، الرؤية دي بترجمها إلى زمن ومحلات وتقاطعات ونقاط معينة كده وانت بتمشي بها. دي واحد. اثنين، القيم. الاساس الثاني انا عاوز اتكلم على القيم. يعني انت لازم يكون عندك قيم بتاعت امانه، قيم بتاعت صدق، قيم بتاعت محبه، قيم بتاعت مسؤوليه. لازم يكون في اساس بتاع قيم في في في الشخصيه او الذات بتاعك دي. الحاجه الثالثه اللي هو التعليم المستمر يا استاذ، التعليم المستمر، القرايه المستمره، كويس، التجديد المستمر لنفسك. يعني الليلة تعلمت الحاجة دي ما خلاص أنا أسيبها كده، لا، أجد أعلمها بكرة وبكرة، لأنه التعليم متجدد، حاجة متجددة. أنت ما تقول خلاص أنا تخرجت في تخصص معين أقف على كده، لا، حاول جدد على التخصص اللي انت فيه ده, لانه التعليم ده حاجه مستمره. فدي ثلاثة نقاط ممكن مهمه جدا جدا. هو في اكتر بس انا خطيت الثلاثه دي اللي هو القيم والتعليم والرؤيه. دي ثلاث حاجات لازم تكون موجوده كاساس لبناء الذات الشخص نفسه.
0: إذن مهم, وأكيد في إضافات كثيرة جدا جدا المستمعين الكرام, قد يكون أنتم برضو ليكم الحق أنكم تضيفوها في نقطة أساس صنع الذات. وما أظن أنه لو يعني اختلفنا في النقطة ده ما بس للود قضية, لكن كمان مهم أنك تضيف ومهم جدا أنك تعرف. ودي الحاجة المهمة اللي بنفكر فيها اللي احنا عايزين نوصلها في الحلقة دي, ده نوصلها في الموضوع على أنك يعني ما تخلق نفسك من جديد, أو يعني ينسى على أنه ربنا خلقه بإمكانيات, ربنا خلقك بقدرات, ربنا خلقك بمواهب مختلفة جدا جدا. النقطة المهمة اللي احنا دارين نساعد فيها, احنا دارين نكتشف الإمكانيات والقدرات والوزنات اللي بداخلنا هي شنو, ودي الحاجة المهمة. عشان كده من قلنا ايمن شنو اللي انت بتتميز به, شنو اللي انت عندك, شنو المقدرة اللي عندك اللي انت هسي مفترض تستفيد منها وتشتغل عليها وتنميها وتطورها, لأن العصر اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه فيه كل الإمكانيات اللي بتخليك تساعدك. يعني في ناس متعلمين, في دراسات, في كتب, في كل شيء بيقدر يساعدك على انك تقدر تعرف انت منه, شنو اللي انت بتمتلكه. واكيد طبعا ما في زول ربنا خلقه كده عبث,
1: صح,
0: ما في زول في الحياة دي كده مخلوق من غير ما انه حتى لو حاجة بسيطة يا اخوانا, الحاجة ما كبيرة اللي هي خلاص انك انت وصل انك انت بقيت زول, لا. في ناس هم ما عارفين عندهم قدرتهم على انه شغلهم الشاغل او الموهبه بتاعتهم الزراعه. منو الليله بيقدر يعيش من غير زراعه؟
1: ما فيش.
0: منو بيقدر الليله انه يكون صياد ماهر عنده الصيد, بيقدر يعني يصطاد سمك ولا يصطاد؟ في ناس عندها مقدرات, في ناس عندها امكانيات, رؤيه محدده, ربنا اداهم قدرات في حاجات معروفه او معينه هم اكتشفوها عرفوها انه ده اتجاهي. في ناس بتشتغل في المستشفيات, في ناس بتشتغل في الطرق بتنظف يعني بتقدر تنظم الطرق بتاعتنا والحاجات دي. في مهندسين, في دكاترة. احنا ما كلنا حنبقى دكاترة, احنا ما كلنا حنبقى طيارين, احنا ما كلنا حنبقى معلمين. كل زول عنده الحاجة بتاعته. المهم على انك انت تكتشف وتؤمن وتصدق, وكمان شنو تشكر الله عليها. احنا مشكلتنا في المكابسة, مشكلتنا هسي في الحتة بتاعت انه نكابس حق الناس, ده المضيعنا
1: بالضبط, صح.
0: اي زول بيكابس في حاجة ما حقته بيقلد, بمعنى انه ما لاقي نفسه, ودي المشكلة المخلية الناس عميان لغاية هسي. وفي ناس متعبة بتقابض من هنا, يوم تلقاه شكله هنا, يوم تلقاه قا دار يبقى شنو هو ما عارف. وعادل في ناس بيقول لك يا زول انت شنو بالضبط, انت منو, انت مالك مجهجه, انت لا مجهجه. ما عيب انك تقول يا اخي انا ما اعرف نفسي انا داير اعمل شنو, وما تستصغر انه ممكن تكون حاجه بسيطه جدا ربنا اداك لها, لكن انت متميز فيها, انت مختلف فيها جدا. ليه؟ لانه دي عطيه من عطايا الله. ربنا اداك وزنه, ربنا اداك الحاجه دي على انك انت قادر انك تخدم بها, ودي ممكن تكون حاجه عظيمه جدا جدا, ممكن تكون حاجه يعني انت ما بتتخيلها قدر شنو, انه هي في في في نظر الله حاجه كبيره جدا جدا. في ناس بتسرع للحاجات الكبيره, ما كلنا حنمشي للحتات الكبيره.
1: بالضبط, كلامك جميل جدا جدا استاذ هيثم. يعني انا بعرف ليه واحد متقمص شخصيه واحد استاذ هيثم, لدرجه انه يعني الشيل بتاع مفتاح العربيه بيعمل لنفس الشخص اللي هو هو متقمص ده.
0: بس ان شاء الله عنده عربيه.
1: هو كان عم شغال له بشركه كده كده مهمه ضاع عربيه, بيجي يشيل مفتاح نفس الشخصيه اللي هو بيتمناه. ده موضوع حقيقي على فكره, ده مثل الحقيقي الكلام ده في السودان في خرطوم. فما علينا. الحاجه اللي انا عاوز اقوله استاذ هيثم, بقول لك المدير والغفير حاجه واحده بيجمعهم الانسانيه. انت انسان, طالما انت انسان وده بيجي مدير, وانت كغفير وانت كانسان بتقدر ان تبقى شنو, تبقى مدير. فطالما انت انسان معناته في عوامل, في اساسيات ربنا خدتها فيك, اللي هو التعليم مثلا, اللي هو اللي احنا اسمنا كده عنه تطوير الذات. طالما انت انسان طور نفسك, طالما انت انسان ما ما ما ما تشابه إنسان، لأن إحنا مختلفين على فكرة في البشرة، في التفكير، في اللون، في الطول، في القامة، في الدخل بتاع الناس دي كلها مختلفة. فأنت ما تحاكي زول. وما في حاجة تانية، في مشكلة تانية في مجتمعنا، إحنا زي أنت ما قبل شوية بتقولتها، دار تشيل حاجة بتاعت زول. يعني هيثم ده كرسي بتاع هيثم، أنت دار تشيل كرسي هيثم ليه؟ ما في كراسي تانية فاضية، كراسي فاضية كتير. أنت ممكن تمشي تقعد في كرسي وتعمل اسم وتعمل شخصية لنفسك. فدي مشكلتنا نحن برضو، عقائق من جنبوها نحن في مجتمعاتنا، ونحن ماشيين مو بتكبر معانا انه لازم انا المحل لازم اجي فيه. لا، في محلات تانية يعني احنا محتاجين المحلات تانية، زي ما كبير انت قلت محتاجين للدكتور، محتاجين للمهندس، محتاجين للطبيب وكده. فما كلنا نحن عاوزين نبقى حاجة واحدة. عندنا برنامج في الكلية قاعدين نعد فيه الاسبوع اللي فات، من الاعلانات جا قالوا احنا يا جماعه ما دارين كل الطرق دي، يقول دارين نرنم يا جماعه في حاجات تانية.
0: دي طرائف من الطرائف اللي احنا لسه ما وصلنا لها.
1: بالضبط، ده مثل حقيقة. قبل يومين احنا في الكليه، استاذه فريده لو هو مش مستمعنا، استاذه فريده طلعت برا يا جماعه عندنا برنامج بتاع اخر السنه ده قاعدين نعيد فوقه، فيا ريت يا ريت، قالت يا ريت ما كله تسجل لي تقول لي ترنموا. فأنا صدمت، وفعلا دي كانت من ضمن الحلقة، ونحن أنا بقعد برتب في الحلقة إنه ليه نحن كلنا عاوزين نبقى الحاجة دي، وإنه في مواهب تانية، في حاجات تانية. فلازم
0: أسهلهم ولا كيف دي.
1: فلازم إنه الناس تحاول، يعني ما كلها تبقى حاجة واحدة، ما كلها تشابه بعض، ما لا، أصنع نفسك، شوف أنت متميز في شنو، نمي عليها، اشتغل عليها، وربنا بيساعدك إن شاء الله.
0: عارف يا أيمن، في يوم من الأيام جاتني دعوة إنه أقرأ كلية اللاهوت.
1: أيوة.
0: وجات من كلية كبيرة في الأردن، وجاب لي قسيس يعني ربنا يتراه بالخير. فبيقول لي هيثم، يعني جاتك منحة وجاتك فرصة إنك تقرأ كلية اللاهوت في الأردن. فأقعد صلي وشوف ربنا دارش. لكن تصدق أنا الحتة اللي كان دائما أنا عارف إنه ربنا خدتني زول بتاع خدمات، يعني أنا بخدم في الكنيسة تدبير وحاجات، يعني بعرف إنه دي الحتة بتاعتي وسط الشباب، الخدمة والحاجات زي دي. قعدت وقلت له بصراحة
1: ما لقيت نتيجة،
0: أنا ما زول لاهوت، رغم إنه ما غلط، رغم إنه كل شيء، لكن ما دعوتي إنه أبقى قسيس. ليه؟ وفي يعني كله كانت الفرص، كل الحاجات كانت متاحة جدا، يعني إنه والكنيسة هتعمل ريكومنديشن إنه الزول ده واحد من الخدام والحاجات. لا، فأنت بتلقى الحتة اللي فعلا ربنا داعيك فيها.
1: صح.
0: لو أنت عرفت ربنا خدتك في الحتة دي صح، مهما كانت المغريات اللي بتجي مع الحاجة دي، ما ما ما بتعني لك حاجات كثيرة جدا جدا.
1: بالضبط.
0: لأنه ممكن تمشي حسب،
1: ما تنجح.
0: ودي النقطة اللي أنا داير أقولها في الحتة دي.
1: على فكرة دراسة اللاهوت العامل الأساسي فيه عشان أنت تمشي تقرأ اللاهوت ده، اللي هو الدعوة. إذا أنت ما مدعو، أنت هتبقى سبب عسرة، هتبقى هرطوغي، هتبقى يعني ما عارف هتفتح تبقى شنو، بسبب أنه أنت ما مدعو، بسبب أنه جسيس فلان جابك، بسبب أنه القبيلة جابتك، بسبب أنه المجتمع قال لك أنت بتنفع في كده. لا، الموضوع موضوع دعوة. زي انت ما مدعو، امشي شوف لك دراسه كتاب مقدس، شوف هناك. هو ما غلط انه تقراه عشان تفهم، لكن ما تقرا عشان انت عاوز تبقى قائد وتقود ناس بدون دعوه. فده ده موضوع خطير جدا جدا جدا. وعندنا امثله كثيره احنا تكلمنا فيها يمكن في خلال الدراسه بتاعتنا. يجينا ناس ما مدعوين، جو خشوا درسوا وطلعوا عملوا تعاليم مزيفة، تعاليم جديدة، تعاليم ما عارف جابوها من وين. فما بتقدر ذاته تاني تقدر ترد لهم. فدي مخاطرة كبيرة جدا.
0: ودي حتى يعني مؤخرا يعني بات حديث ساعة، موضوع كلية اللاهوت، موضوع المرنمين، موضوع العازفين. ويعني حتى في يعني حكاية الناس بتقولها زمان على إنه كل من فشل في الحياة
1: صار لاهوتين. كان جندياً بيقولوا
0: أيوة،
1: بيقول لك كل وصار
0: صار يعني جندياً. يعني الجيش زمان أول شرطة، يعني الناس اللي كان بتعرف الحقيقة دي، يعني يقول لك ما بس راح الجيش. يعني المدرسة ما نفعت معاه، وشنو ما نفع معاه، والشرطة. وكان بيقول يعني إنه الزول بيمشي بيتحامي تحت الميري ده, بيمشي بيتحامي تحت الكاكي ده, بي بي بي بيعمل حاجاته كله هو مرتدي ده. الدنيا اتقفلت معه من هناك وتخربت معه هناك, بقى شنو؟ بقى عسكري. يعني في ناس حتى في موضوع اللاهوت يعني يعني يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني حتى انت اللي بتجيبه بتخليه انه مش غير اللاهوت ده, مفترض في حاجات كثيره جدا اكاديميا يعني
1: تنطبق.
0: ما احترامي للمعاهد, ما احترامي للكليات والحاجات زي دي, قبلها في حاجات كثيره جدا جدا اكاديميات مهمه جدا جدا. يعني ما مجرد يعني دراساتي تبتمش تعملها, ما هو يعني علم اللاهوت وحاجات كثيره جدا جدا, لكن كمان في حاجات اكاديميه. ففي مشكله, ما بمعنى انه بس بوابه مفتوحه يعني ماكله او حاجه زي دي انك انت مش تقرا لهوت تكون قاعد في كليه اللهوت عشان فيها واحد واثنين وثلاث. لكن انت هل عارف انك حتخرب المجتمع؟ هل انت عارف انه بتعاليمك وفكرك حتى بالهدف اللي انت بعيد من دعوه الله ليك ده انك انت ممكن ما تنجح فيه؟ امشي اروح اقرا لهوت وتعال ابقى لنا قسيس وتعال اقعد, لكن شنو الموضوع بعدين؟ يعني في حاجات جواك لسه, في امور ما هي انت يعني المطابقه او اللي دعاك بها ربنا وخصصك فيها على انك انت هتمشي تعمل الحاجات.
1: كلامك جميل جدا جدا صراحه. يعني في كثير من الافهام فهم الخطا انه انا خلاص كل الابواب قفلت قدامي انا اروح ادرس لاهوت. لا, ده يعني مفهوم غلط ومغلوط جدا جدا. يعني انت كطالب جد بفهم ده هتطلع بالفهم ده على فكرة. انت جد بفهم انه خلاص دي ده تبقى لك مصدر دخل ولا تبقى لك شهرة ولا عشان ترسم قسيس, انت هتطلع انسان مخرب. ولكن على فكرة بعض مرات برضو في ناس بتيجي بالفكرة دي لكن قد تتعدل من خلال الدراسة, من خلال وجودك في المحاد, من خلال وجودك في الكلية انت بتتعلم وربنا بيفتح اسهانك. على فكرة في ناس كتيرين جو عندنا طلبة هسي معانا قالوا جايين احنا عشان دارين شهادة.
0: بس شهادة
1: يعني. بس انا دار شهادة. كثيرين قاعدين معانا. لكن الناس من خلال دراستنا اتغيروا على فكرة. في تغيير برضو بيحصل. يعني بقت المفاهيم والحاجات دي تغيرت, بقت فعلا انه هم محتاجين انه يعلموا اخرين. فموضوع اللاهوت ده المشكلة دي بتتحل عند كنايسنا. يعني احنا ككنيسة مفترض زي ما جبالة قلنا منشوف الزول ده هو ماشي في شنو ولا موهبته شنو, يعني احنا نرسله. يعني ما ممكن هو انسان ما عنده قيم وسلوك جميل في الكنيسه يعني احنا نقول له امشي شنو ادرس عشان تيجي تترسم لنا. لا, يعني احنا ذاتنا لازم نعمل يعني عامل بتاع تحفيز, عامل بتاع صنع الجسيس من الكنيسه بتاعتنا.
0: وما غلط يا ايمن انه الكنيسه تكون فيها تنوع, لانه احنا جزء من هذا المجتمع.
1: بالضبط.
0: يعني داخل هذه الكنيسة فيها كل الكيانات, داخل هذه الكنيسة فيها يعني كل ما هو يخدم المجتمع, فيها العسكري وفيها المزارع وفي ما هي الكنيسة نفسها, هو نفس الإنسان, هو من جماعة المؤمنين. يعني أنا وإنت يا هم ذات نفس الناس اللي إحنا بنعكس رسالة المسيح, لكن موجودين داخل هذه الكنيسة.
1: بالضبط.
0: وخلينا كل زول يأخذ جانبه, كل زول يأخذ الحتة بتاعته, وهو بيصنع ذاته, هو بيطور في نفسه عشان إحنا نقعد نساهم في تنمية, نقعد نساهم في إنه الرسالة توصل في الناس الاختصاصيين العلمانيين, نحطهم في حتة مهمة جدا جدا. وعندنا حتى يعني الشباب الرياضيين نحطهم في جزئيته. عندنا المرأة بكل ما تعنيها المرأة, المرأة العاملة, المرأة المتعلم, كل ده كل زول يأخذ مكانه الصح.
1: صح.
0: لو إحنا عرفنا إنه كل زول يعرف ويصنع ده في المكان اللي هو فيه, إحنا بنتصارع حول الكراسي, ما بنتصارع حول المناصب, ما حنجي نقعد بس همنا الأول نيش نقعد هناك فوق عشان ندير ونحكم الدنيا بأصابعنا عشان إحنا المسؤولين الأوائل والآخرين. يعني حتى النقطة اللي أنت قلت يعني قلتها قبل شوية, ما كلنا إحنا مرنمين.
1: أيوه.
0: ولا يعني أنت ما تتلبط, أنت لو ما كاتب ما بتعرف تكتب ما تقول تتلبط. يعني تخش في حتة تقول تكتب لك حاجة ذاتها هي لا ما في الشرق والغرب.
1: صح.
0: يعني حتى لو انت ما مرنم ده ما صوتك, ما كلكم حتبقوا عازفين. يعني ما يعني في حتات خلوها, يعني مش نقول أدوا العشر للخبازين, لا, ده بيقولوا مثلا, لكن الله أداك شنو, ربنا أداك وضع جواك شنو. ولو يعني ما انت بتحاول انك تخش مكان ما حقك, وما غلط انك ترجع منه على فكرة, عشان إنك تقدر تصنع صح، عشان تقدر تعمل صح. إذن الأعزاء المستمعين الكرام، صنع الذات هو رحلة تحويل الإمكانيات إلى واقع، والأحلام إلى إنجازات، والمواهب إلى تأثير. ودي الحاجة المهمة، ودي المفترض إحنا نعرفها، إنه في ناس عندها قدرات كبيرة لكن ما استثمرتها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، وبتفضل في مكانه. في ناس بدأت بإمكانيات بسيطة جدا زي ما أنت قلت قبل شوية، لكن اشتغلت على نفسها يوميا، كل يوم بيشتغل على نفسه، فصنعت شخصيتها أو صنعت شخصية ناجحة ومؤثرة. في ناس ما قاعد تستسلم. قبل شوية المثل اللي أنت ضربته بالشخصية الكبيرة الرأسمالية الكبيرة جدا،
1: ماسك،
0: ماسك يعني زول الليلة بيقارع ترامب، بيقعد في كرسي ويتغالط معاه ويتناقش معاه لأنه ملياردير، دول عنده قروش.
1: بالضبط. رحلة ترامب الأخيرة للصين ساقوا معاه على فكرة، كان معاه ومشي عشان داري يوري الصين أنه أنا قوة سياسية وقوة اقتصادية في نفس الوقت.
0: شوف حتى وإحنا بنختلف، لكن أنت مهم بالنسبة لي.
1: بالنسبة لي أيوة.
0: أنت قلت شنو ولا بتاع، يعني أنا عندي وإنت عندك.
1: صح.
0: فمرات إحنا لو احترمنا الحاجة دي ذاتها، يعني أنت جزء من النجاح أنا ماشي فيه، جزء من النجاح هذه أمريكا. فأنت بتشيل الرؤوس الأموال، بتشيل الحاجات كلها وتمشي بأداتك وتمشي بعجائبك.
1: بالضبط.
0: فإحنا لو كل زول صراحة يعني أخذ الحتة بتاعتي إنه هو بيلعب فيها دور، إحنا بنشكل لوحة جميلة.
1: بالضبط.
0: لكن لو دارنا نبقى كل رؤوسنا واحدة كده، هنتميز بشنو؟
1: ما هيكون في تميز،
0: ما هيكون في تميز. أيوه. ما هيكون في إبداع.
1: صح.
0: اللوحة ما بتكتمل.
1: بالضبط.
0: لكن عشان لو اللوحة دي تكتمل وتكون جميلة، أخذ مكانك صح، أبدأ في المكان اللي أنت فيه، الموهبة القدرة الوزن اللي أداك ليها ربنا اشتغل عليها، وما حاجة بسيطة، وما حاجة يعني حاجة كبيرة حاجة خطيرة، لا ده بدك تعرف نقاط القوة بتاعتك. أنت نقاط القوة بتاعت الارتكاز بتاعتك شنو، نقاط الضعف بتاعك شنو، عشان تقدر تعرف الحتة دي شنو الحاجات اللي بتفرحك. عندك حاجة بتفرحك؟ ده سؤال مهم. قال قاعد يفرحك شنو عزيزي المستمع؟ شنو الحاجة اللي بتتميز فيها من غيرك؟

0: راضي يقول لك زي ما بيقولوا
1: جماعه ديلك
0: مبسوطين ليه؟ ده شغلي مفتخر بيه وانا واولادي بناكل منه حامدين الله وشاكرين الله ده ربنا اداني له.
2: دي النقطه اللي احنا عاوزين نحصل عليها انه الانسان لازم يبقى راضي على الشيء البسيط ده, ما تقول ما في وتندم على كده وخلاص. على فكره قريت لواحد بيقول جاعد في المغابر كده قال انتوا عارفين اغنى حته في العالم وهي المغابر. الناس سألوا ليه؟ قالوا أنه الناس الميتين دل عندهم أفكار, عندهم حاجات غيمة ما عملوها وماتوا. فأنت بتحصل مرحلة دي إن الحاجة الغيمة جواك دي تكتمها وتكفلها لغد ما تموت. أنت لا هتستفيد, لا المجتمع هيستفيد, أنت متبع. فدي خسارة كبيرة جدا جدا. والشي اللي عاوز أكد عليه للمشاهدين ولكل إنسان, أنت إنسان, أنت غيم عند الله, والله ميزك بحاجة معينة جواك وخدتها جواك. انت بس كيف تعرفها وكيف تصهرها وكيف تشتغل عليها وتعمل عليها. لازم تشتغل عليها وتعمل عليها على أساس انه تكون منتج, تكون عندك رسالة, رسالة في الحياة دي. اما انت موت ما يقول الزول مات بأفكاره, لا انت موت بأفكارك قاعدة برا ونحن شغالين بها ومستفيدين منها. دي الحاجة المفترض انه تحصل.
0: المهم يا ايمن انا دار اقول نقطة مهمة جدا, مجد الله خلقك
2: بالضبط,
0: اعمل الاعمال ربنا دايرك تعملها.
2: صح.
0: خسار انه ربنا يكون خلقك واوجدك في الحياة دي وانت ما استفدت منها. يا اخي زي ما انت قلت, كم واحد مات وما عمل حاجة, ما قدم حاجة في الحياة,
2: ما قدم حاجة في الحياة,
0: ما ترك اثر.
2: صح.
0: يعني ما ممكن انت تكون يعني انسان بـ بـ بـ بـ بـ بـ بمعنى الكلمة, بس انت دافن نفسك, دافن موهبتك. ليه؟ لانك انت جاري تقابض في حق الناس لمتين حتوتك, او بتعمل في حاجه ما حقتك, او بتحقق في احلام ناس.
2: بالضبط.
0: انت بس بتحقق في احلام ناس. يعني ليه ليه ليه ليه, ليه الكلام ده؟ خلونا ناخذ الرسائل كده ونرجع لايمن ونشوف الحاصل شنو. اليسا سايمون ويليام بتقول صباح مليء بالبركات والفرح والفرح. صناعه الذات يعني القدره الإنسان على اكتشاف نقاط قوته وضعفه وبناء شخصية وثقة بنفسه وتوجيه مشاعر وأفكار لتحقيق أهداف بكفاءة. شكرا لك. ملكة بتقول أبني ذاتي, أبني ذاتك, ضع الله أمامك, أنت ناجح في كل شيء, سلم سفينة حياتك, سفينة حياتك, كلمة في كل صغيرة وكبيرة, تجد نفسك محاط بعناية الله وتنمي ذاتك ويملأ قلبك سلام. أكيد يا صديقتنا العزيزة ملكة, شكرا لك. أيمن برو بيقول أفضل برنامج لكم الود, شكرا لك. ونشوف صديقنا فضل, لكن قبل فضل نشوف السنوسي, عمر السنوسي. عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمرنا, صناعة الذات هي قمة النضج والتضحية بكل الأشياء الثانوية والتركيز على الهدف, وذلك من أصعب التضحية في زمن مليان بالتهرب من مواجهة التحديات, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ناخذ نقطة مهمة جدا, فضل بيكتب لنا رسائل مهمة وبيشاركنا بتفاصيل مهمة جدا. بيقول يا صباح الخير والجمال والمحبة, صباح الخير لبلدنا العزيزة ولكن لكل السودان في كل مكان عبر أثير راديو سمر. نلتقي اليوم في حلقة استثنائية من مع الأستاذ هيثم وضيفه القدير الأستاذ أيمن إسماعيل, لنتحرك معا في مسار من أهم مسارات الحياة, صناعة الذات المفهوم بقوة وإقناع. ما هو المقصود بصناعة الذات؟ وبيرجع فضل بيقول المقصود بصناعة الذات باختصار وإقناع أن تكون أنت المهندس الحقيقي لحياتك. رسالة دي وصلت عندك صح؟
2: أنا بس عندي مشكلة في هنا, لكن ده فضل,
0: ده فضل.
2: قال ممكن تقولها تاني؟
0: المقصود بصناعة الذات باختصار وإقناع أن تكون أنت المهندس الحقيقي لحياتك, أن لا تترك الظروف أو الصعاب أو البيئة المحيطة هي من تشكل هويتك ومستقبلك, بل تأخذ ذمامة المبادرة لتصنع من نفسك النسخة الأصلي الأفضل والأقوى. تحويل التحديات إلى روافع, السفر الاغتراب وتغيير البيئة ليست نهاية المطاف, بل هي المادة الخام التي نعيش

0: نعيد بها، نعيد بها صياغة صياغة وعين وعيناء وتطوير مهاراتنا لنبث لأنفسنا وللعالم إن الإنسان السوداني قادر على العطاء والإبداع في أي أرض وأطتها أقدامه. الاستثمار في الوعي والمعرفة صناعة الذات تبدأ من الداخل بتطوير الفكر واكتساب المهارات الجديدة والتمسك بالقيم التي تجعل منا عناصر بناءة ومؤثرة في مجتمعاتنا الجديدة. الربط بالفلسفة الإنسانية الخاتمة المؤثرة، إننا عندما نتحدث عن صناعة الذات لا نتحدث عن نجاح مادي جاف، بل نتحدث عن بناء إنسان متكامل، إنسان يتسلح بالعلم والعمل، لكنه قبل كل شيء يتسلح بقلب نابض بالخير. لذلك دعوتنا نتفق في حلقة اليوم مع ضيوفنا الأفاضل إن صناعة الذات الحقيقية هي تلك التي تجعلنا أكثر قدرة على خدمة آخرين ونشر السلام والتكافل، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو.
1: يا سلام يا أستاذ فضل، يعني أنا ما أعرف أقول لك شنو، لكن ربنا يباركك على المداخلة الجميلة دي، لخصت يعني قالت كل ما مفترض نقوله، من مرورا بأن الإنسان هو مهندس، وختاما بأنه الإنسان عبارة عن رسالة، وأن الذات بتاعته لابد أن تكون رسالة. على فكرة موضوع الإنسان مهندس ده موضوع مهم جدا جدا يا أستاذ هيثم، بيديك منظور جميل إنه المهندس بيجي بيقعد بيرتب لأقل التفاصيل ودقة التفاصيل بتاعت المنشأة أو العمارة هو عاوز يعملها. فده بالضبط الحاجة اللي بتحصل للإنسان في بنيان ذاته.
0: نعم.
1: أنت لابد تقعد أن تخطط لدقة التفاصيل بتاعت بنيان ذاتك اللي أنت عاوز تعملها دي.
0: نعم.
1: كميات، الزمن، المواد، الحاجات دي، القيم، كل الحاجات دي تقعد بتحسبها، بتخطها بالمسطرة بالقلم وبالثانية وبالدقة كمهندس.
0: نعم.
1: لنفسك، ما في شخص تاني حيجي يخطط لك، ما في شخص تاني حيجي يقول لك عمل، ما
0: انت بتهندس يعني. أيوة. انت المهندس نفسك.
1: أيوة، عشان معدين العمارة أو الحاجة اللي انت بتعمله ده كان وقع انت المسؤول. كان بيجا ثابت انت برضو انت المزول. شكرا يا فضل، صراحة أنا معجب بالمداخلة الجميلة دي، وكلام جميل، كلام مليان، كلام عميق، يعني كلام ما فيه زي ما بقوله ولا ذرة بتاعتها قلط. شكرا أخونا فضل.
0: وبيرجع تاني بيقول الذروة والربط الفلسفي، لكن أسأل أنفسكم يا رفاق، ما قيمة ذات نصنعها ونجاح نبنيه إذ لم يكن أساسه متينا؟ شنو الفائدة؟ إن صناعة الذات الحقيقية ليست أنانيا أو صعودا على أكتاف الآخرين. النجاح الحقيقي هو الذي يفيض خيرا على من حولنا. الإنسان القوي هو الذي يصنع نفسه ليصبح سند لغيره ودرعا لأهله ومجتمعه. لذلك دعونا نصنع ذواتنا بالعلم والعمل ونسيجها بالرحمة والوئام، لأننا نؤمن وسنظل نؤمن دائما بأن الحب أولا وإنسانية دائما. فضل، شكرا يا فضل للكلام الجميل. شكرا، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل المستمعين الكرام. 6 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية مشوارنا وحلقتنا اليوم. محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك الكريم أستاذ أيمن. بس أنا بسأل، هل نحن كشعب السوداني عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ والرب في الكتاب المقدس قال امتلوا بالروح أفسس. وشكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. هل نحن كشعب السوداني عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ وده سؤال مهم جدا جدا يا ديسكفر، وفي غاية الأهمية. يعني ما أقول لك، أو حتى ما حقدر أقول لك سؤال محبط أو حاجة ممكن تكون ما فيها أمل من الحديث يا فضل، لكن عايز أكد لك إنه كشعب سوداني عندنا أساس، يعني عندنا أساس. دليل على ذلك يعني دولة بتاعتنا، أو يعني حتى تاريخنا حافل جدا جدا بالكثير من فعلوه أجدادنا، عملوه الملوك بتاعنا في السودان، حديث كبير جدا جدا. السودان فيه تاريخ كبير جدا جدا، يعني في أساس، لكن في بعض النقاط معوقات كثيرة جدا جدا، وفي أشياء كثيرة أعاقت على إنه حتى الإنسان السوداني ما يكتشف نفسه. وإحنا عارفين الحقيقة دي، بنعرف الحتة دي يا فضل الانتراكشن يا أيمن.
1: لا أنا ما أعرف.
0: وإلا ما يكون إحنا بشر، طالما إحنا كبشر الله خلقنا وإحنا مخلوقين على صورة الله وفي أعمال سابقة فأعدها لكي نسلك فيها، إحنا ما اكتشفناها رغم أنه في معوقات كثيرة، لكن في أساس.
1: لا في أساس، نشوف الملك ترهاغة ونشوف الكنداكة، حاجات دي كلها ممالك القديمة في مروي، دي كلها أساسات بتدينا إنه دافع إنه فعلا كان عندنا تاريخ، عندنا اسم، عندنا مكانة. أساسات في أساس ثورة، في حيوانات مواشي، في مراعي، أرض خصبة، دي كلها أساسات بتخليك إنك تبدأ. إذا أنت مزارع أرض السودان دي ما في زيها، أنت كان زرعت جوا بيتك الزراعة دي بتقوم. ففي أساسات، في حاجات جميلة. عندنا 2 نيل، أنا ما أظن في دولة عندها 2 نيل ماشي، عندنا 2 نيل، عندنا يعني مدار بتاع السنة كاملة أنت ممكن تزرع. دي كل أساسات بتاعت أشياء قابلة للنجاح في السودان، ولكن تعاقب بتاع حكومات، تعاقب بتاع
0: سياسات
1: وإدارات هو يعني عاملة ركوط، عاملة زي ما تقول مسح للهوية، مسح للأساسات دي، مسح لكل حاجة. في دي حاجات يعني زي ما تقول مرتبة جاهزة جاية من سوء بتاع الإدارة للسودان. ولكن السودان قني بكل تفاصيله، قني بكل حاجة، يسعى زي ما بقول بيسعى الجميع، بيسعى أنا وإنت وكل شخص. السودان يعني كبير، ففي أساسات بتاع أي حاجة، بتاع أي مشروع، بتاع أي حاجة في راسك أنت عاوز تعمله، السودان متاح.
0: إحنا عندنا تعدد ثقافي في العالم،
1: ما في أكتر من 800 وكم 50 قبيلة ولقة.
0: ده لو إحنا ساكت بس أديرناه بطريقة، دي لوحة في العالم ما حتكون.
1: بس يعني اللي هو الطمع والشفق وعدم تقبل الآخر
0: في كتير لو إحنا قعدنا نذكر.
1: أيوة.
0: يعني عندنا أساس ترك في السودان، يعني حتى كتير جدا من الفاتو وخلوا عملوا كتير في تاريخ السودان، لكن إحنا قدرنا نحافظ على هذا الإرث، قدرنا نحافظ على الحاجات دي ولا لا؟ يعني حتى قريب، يعني التسليم وتسول الأجيال ذاتها هي بتعاني. ليه؟ لأنه ما في حاجة كده كويسة بتستلمها غير إنه في حاجات معينة. إذا دقيقتين هي بتوصلنا على نهاية الحلقة إيمان، لكن نجيب خطوات عملية لصنع الذات. شنو هي الخطوات اللي ممكن إحنا نصنع نكتشف بها أو نصنع بها ذاتنا؟
1: من الخطوات العملية لابد إنه تخطط الهدف أو تحدد الهدف بتاعك أول حاجة، وتخطط له وتعمل له دراسة بتاع جدوى عميقة جدا جدا. زي ما جبالك فضل قال مهندس، لازم تحسبها بالخطوة واحدة. دي من الحاجات المهمة جدا جدا، وتطور المهارات اللي فيها. والحاجة المهمة اللي فيها الاستمرارية. استمرارية في الدراسة دي، استمرارية في تطور بتاع النفس، استمرارية في المعلومات الجديدة، استمرارية مع المجتمع. والحاجة برضو المهمة اللي عاوز أتكلم فيها اللي هي خطوة بتاعة القيم. إذا أنت شخصيتك دي أنت بتبني فيها وبنيانها ما فيها قيم، كل حاجة بتكون مدمرة. فالقيم لابد أن ترسخ فيك. الأمانة، الصدق، المحبة، اللطف، الوداع، الحاجات الجميلة دي لازم تكون موجودة في الشخصية اللي أنت دار تطورها، دار تنمية، وفي الرؤية اللي أنت خدتها.
0: إذن المستمعين الكرام، زي ما قلنا في كثير من التعريفات المهمة جدا للنقاط المهمة اللي ساعدنا فيها أستاذ أيمن، رغم أنه في معوقات كثيرة في حياتنا، لكن زي ما هو قال أنه في خطوات عملية مهمة جدا جدا. أقول لك كمان أنه اكتشف موهبتك أو اكتشف مواهبك، شنو الحاجة اللي بتعملها بسهولة ويستفيد منها الناس. دي ممكن تكون موهبتك، يعني في حاجة أنت بميز بها بتعمل الناس قاعد تستفيد منها.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد إلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القديم، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. ورأيت وحشا طالعا من البحر له عشرة قرون وسبعة رؤوس، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
1: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
0: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
2: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
0: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول، فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لابد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
3: وهو 666.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللقات والملوك.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم.

0: وسمعت عدد المخطومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
1: من قبيلة يهوذا 12,000 مخطومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى، من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
2: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
3: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
4: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم؟ ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
4: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الرؤيا الأصحاح الخامس. ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتابا مكتوبا فيه من الخارج ومن الداخل ومختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عال:
1: من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟
0: فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديدا، لأنه لم يوجد من يستحق أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فقال لي واحد من الشيوخ:
2: لا تبكي، لأن الأسد الذي من قبيلة يهوذا سليل داود قد غلب وهو غادر أن يفتح الكتاب وختومه السبعة.
0: ثم رأيت حمل الفداء واقفا في وسط العرش، وهو محفوف بالكائنات الحية الأربعة وبالشيوخ، وشكله كأنه ذبح، وله سبعة قرون، وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها. فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش، فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة وركع الشيوخ الأربعة والعشرون قدام حمل الفداء، وكان مع كل واحد منهم قيسارة وكؤوس من ذهب مملوءة بالبخور أي دعاء الصالحين، وقنوا أغنية جديدة:
2: أنت مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه، لأنك ذبحت وبدمك الذي سفك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة، وجعلتهم مملكة من الأحبار ليخدموا إلهنا وسيملكون على الأرض.
0: وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ، وتقول بصوت عالٍ:

0: ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر، كل المخلوقات في الكون كله تهتف:
1: الحمد والبركة والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الكتاب إلى أبد الآبدين.
0: وهنا ردت الكائنات الحية الأربعة:
1: آمين.
0: وركع الشيوخ وتعبدوا.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا، الرؤيا الأصحاح الأول.
2: هذه هي الرؤيا التي أعطاها الله لعيسى المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لا بد أن تحدث عن قريب، وعيسى أعلنها بأن أرسل ملاكه إلى عبده يوحنا، ويوحنا أخبر بكل ما رآه. فهذه هي كلمة الله ورسالة عيسى المسيح. هنيئا لمن يقرأ كلام هذه النبوة، وهنيئا لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها، لأن ساعة إتمامها اقتربت.
1: من يوحنا إلى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعة آسيا، النعمة لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسيأتي، ومن الأرواح السبعة التي قدام عرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الأمين أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض. هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه، فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين. انتبهوا، إن عيسى غادم مع السحاب ويراه الكل، ويراه حتى الذين طعنوه، وتنوح بسببه كل شعوب الأرض، نعم آمين. قال المولى الإله:
3: أنا الألف والياء، فهو الكائن وكان وسيأتي، وهو القدير على كل شيء.
1: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة وفي الاحتمال بصبر من أجل عيسى. كنت في جزيرة بطمس لأني أنادي بكلمة الله وأشهد بعيسى جهارا، وفي يوم السيد حل علي روح الله، فسمعت ورائي صوتا قويا كصوت بوق يقول:
4: اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الجماعات السبع التي في أفاسوس وإزمير وبرقاموس وسياترا وساردوس وفيلادلفيا ولاوديكية.
1: فالتفت لأرى صوت من الذي كان يكلمني، فلما التفت رأيت سبعة مصابيح من ذهب، وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان، يرتدي ثوبا طويلا وحول صدره حزام من ذهب، وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مصقول بالنار، وصوته كصوت مياه غزيرة، وفي يده اليمنى سبعة نجوم، ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين، ووجهه كالشمس في أبهى نورها. فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي وقال:
5: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين، وبيدي مفاتيح الموت وعالم الأموات، فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك. هذا هو سر النجوم السبعة التي رأيتها في يد اليمنى ومصابيح الذهب السبعة. النجوم السبعة هي ملائكة الجماعات السبع، والمصابيح السبعة هي الكنائس السبع.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: متى الأصحاح الثاني عشر. في ذلك الوقت مر عيسى في يوم سبت وسط حقول القمح، وكان تلاميذه جائعين، فأخذوا يقطفون السنابل ويأكلونها. فلما رأى الفريسيون هذا قالوا له:
2: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت.
1: فأجابهم:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأكل هو وأصحابه من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله له ولا لهم، إنما للأحبار وحدهم. ألم تقرأوا في التوراة أن الأحبار في يوم السبت يكسرون وصية السبت في بيت الله ولا يحسبون مذنبين؟ فأقول لكم، هنا واحد هو أعظم من بيت الله. ولو فهمتم معنى هذه العبارة، أريد رحمة لا ضحية، ما حكمتم على البريء، لأن الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: ومضى في طريقه وذهب إلى بيت العبادة الذي عندهم، حيث كان هناك رجل يده مشلولة، وكان البعض يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فسألوه:
4: هل الشفاء في يوم السبت حلال؟
1: فقال لهم:
3: لنفرض أن واحدا منكم عنده خروف فوقع في حفرة في يوم السبت، ألا يمسكه ويرفعه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن عمل الخير في يوم السبت حلال.
1: ثم قال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت تماما وصارت سليمة كالأخرى. فخرج الفريسيون وتآمروا ليقتلوا عيسى، وعلم عيسى بذلك فانصرف من هناك، وتبعه عدد كبير من الناس، فشفى جميع مرضاهم، وحذرهم أن لا يعلنوا عنه، ليتم قول الله على لسان النبي أشعياء:
5: هذا هو عبدي الذي اخترته، حبيبي الذي يفرحني، أضع روحي عليه فيعلن الحق للشعوب، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، لا يكسر حتى عصا مهشمة ولا يطفئ حتى فتيلة مدخنة، إلى أن يقود الحق إلى النصر، في اسمه تضع الشعوب رجاءها.
1: وأحضروا إليه رجل أعمى أخرس وفيه شيطان، فشفاه حتى إن الرجل تكلم ورأى، فاندهش كل الناس وقالوا:
6: هل هذا هو ابن داود؟
1: ولما سمع الفريسيون هذا الكلام قالوا:
7: هذا الرجل يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل بلد أو عائلة تنقسم على نفسها لا تصمد. إن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه، وكيف تصمد مملكته؟ وإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين، إذن فقد أقام الله مملكته بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل دار الرجل القوي وينهب ما عنده إلا إذا قيد القوي أولا، وبذلك يمكنه أن ينهب داره؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لهذا السبب أقول لكم، إن كل ذنب وكفر يغفر للناس، أما الكفر بالروح القدوس فلن يغفر. من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يتكلم ضد الروح القدوس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. إن زرعتم شجرة طيبة يكون ثمرها طيبا، وإن زرعتم شجرة رديئة يكون ثمرها رديئا، فنحن نعرف الشجرة من ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. الإنسان الصالح يقدم صلاحا، من الصلاح المخزون فيه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه. وأقول لكم إن كل كلمة بطالة يقولها الناس يحاسبون عنها في يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرأ وبكلامك تعاقب.
1: وكلمه بعض الفقهاء والفريسيين وقالوا له:
4: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
1: فأجابهم:
3: شعب شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية غير آية النبي يونس. فكما كان يونس في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، كذلك يكون الذي صار بشرا في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. وستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارقا ونظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى، فهذا نفسه سيحدث مع هذا الشعب الشرير.
1: وبينما هو يكلم الناس، وصلت أمه وإخوته ووقفوا خارج الدار وطلبوا أن يكلموه، فقال له واحد من الموجودين:
8: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يكلموك.
1: فقال للذي أخبره:
3: من أمي ومن إخوتي؟
1: ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال:
3: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-79-76-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، المساواة بين الزوج والزوجة، مشاركة حياتهم والقرارات.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الكتاب المقدس لكل الشعوب ولكل الثقافات، لذا فهو يترجم لكل اللغات. رأيك شنو في الكلام ده؟

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك، برنامج جديد، ودي الحلقة الأولى.
1: تحية مليانة حب واحترام، تحية مليانة ود وشوق لكل الناس اللي بتتابع راديو سمر. الليلة أنا جاية معاكم أخذ شوية من وقتكم، وعايزة أقدم لكم برنامج اسمه الحل في إيدك. البرنامج ده هنقدم فيه مواضيع كثيرة عندها أثر كبير جدا في حياتنا، وفي البرنامج ده نحن هنعرف كيف نحن نقدر نتعامل مع المواضيع دي ومع كل المشاكل اللي بتجي في حياتنا اللي هي بتخص مشاعرنا، المشاعر اللي نحن بنتأثر بها بالإيجاب وبالسلب. عشان كده نحن في البرنامج ده عايزين ناخد خطوات صحيحة 100% في إنه كيف نحن نقدر نعالجها. والأهم حاجة إنه الخطوات اللي نحن هناخدها مع بعض ما فيها أي احتمال للغلط، وده حيكون من خلال خطوات واضحة نحن ما حنقول لك ولا نحن بنكتبها، لكن هي خطوات ما فيها نسبة للغلط نهائي. ولو كنت عايز تعرف الكلام ده كيف وتتأكد منه، تابعني من خلال حلقات البرنامج الحل في إيدك معي أنا رشيدة. وخلونا نبدأ أول حلقة ونشوف موضوعنا فيها حنتكلم على شنو. أغلب الناس عندها مفاهيم مختلفة عن الصداقة، وعندها مفاهيم مختلفة عن الأصحاب. ونحن في الزمن ده حقيقي بقت عندنا أزمة إنه يكون عندنا أصحاب حقيقيين، لأنه ما عشان الناس اتغيرت ولا عشان الناس بقت سيئة ولا عشان الناس بقت نفوسها اتغيرت، نحن ما حنقول كده، لكن حنجيب مبرر لكل زول. نقول الناس بقت عندها مسؤوليات في الحياة، الناس بقت مشغولة. على قدر ما نحن بقينا محتاجين لأصحاب، على قدر ما في النقيض الثاني الناس بقت مشغولة، بقى ما عندها وقت، بقت هفي جوا نفسها ملانة بمشاكلها. ونحن بطبيعتنا البشرية بالطبيعة اللي خلقنا بها ربنا لازم يكون في إنسان معانا، ما في إنسان بيقدر يستقنى عن إنه يكون في إنسان لصيق به، إنسان يقدر يتكلم معاه بدون ما يخد حواجز، إنسان يقدر يفتح له قلبه، إنسان يقدر يشتكي له، إنسان يقدر ياخد رأيه، يمسح دمعته في حزنه، إنسان يعرف يقعد قدامه ويقول له أنا غلطت في كذا وكذا وكذا، بدون ما يكون شايل هم إنه أنا صاحبي ده لو أنا غلطت معاه، لو أنا اتعاملت معاه بطريقة ما كويسة، هل هو ممكن يفضحني؟ هل هو ممكن يقول سري؟ دي من أكبر الهواجس اللي نحنا بنلقاها في معنى الصداقة وفي صداقتنا لبعض. عشان كده نحنا لما نكون بنفتش على صديق بنحاول نخط له خطوات ثابته، بنحاول نخط له زي ما بقولوا بنود، انا عايز صاحبي ده يكون عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. من اهم الحاجات اللي انا شخصيا ممكن اكون بفتش فيها في صديقي او في صديقتي انه يكون عنده الوقت لي، انه انا لو احتجت له ما ارفع سماحه التلفون، اكون انا محتاجه له في قمه الاحتياج، يقول لي ارسل لي رساله، يقول لي انا في العمل، ارسل لي رسالة قول لي هتصل بك بعدين، وبعدين دي ممكن تاخد يوم واثنين، وبعد كده قول لي سوري أنا نسيت عشان أنا كنت مشغول. لا، نحن حاليا في الضغوطات اللي نحن فيها وفي الوضع اللي نحن فيه بقينا محتاجين لصديق حقيقي، صديق متاح لنا في كل الوقت، صديق عنده الطاقة إنه احتوينا، صديق عنده الطاقة إنه يرشدنا، صديق عنده الطاقة إنه على قدر ما نحن نغلط هو يقول لنا الكلام الصح، على قدر ما نطلب الدينة ممكن نحن نطلب منه قروش، ممكن نحن نطلب منه وقت، ممكن نحن نطلب منه يساعدنا في مشاريع، ممكن نحن نطلب منه رأي، فده كله نحن نجيبه من وين؟ هل نحن نقدر نجمع كل الصفات دي في شخصية واحدة؟ هل حقيقة نحن ممكن نلقى زول طالبين كل اللي نحن بنحلم به ده يكون في زول واحد، ولا بكون أصحابي متنوعين؟ الليلة فلانة أنا بتكلم معاه في الموضوع الكذا، الليلة أنا فلان بتكلم معاه في الموضوع الكذا، ده أنا ممكن أتكلم معاه في الماديات عشان هو رجل أعمال أو زول عنده فكرة في التجارة بينفعني، والتاني ده عنده حكمة، الليلة أنا أحكي له مشكلة عندي في البيت. فهيكون في تشتت، هيكون في تنوع، هيكون في اختلاف في الآراء، فأنا هرتاح شديد أو كل زول هيرتاح شديد لما يكون عنده صديق واحد في كل الصفات دي. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن كل الدايرين ده يكون في زول واحد ولا ده صعب؟ اتخيلي انه صعب، صعب انه تلقى زول يفضلك نفسه، صعب انه زول يكون مسؤول يديك كل وقته، صعب انه زول يتنازل لك عن اولوياته. لكن في الشخص الحقيقي اللي فاتح ايدينه لينا وعايزنا نحن نجيه ونبقى اصحابه، ممكن ناس كتير تسأل دمنه ده حيجي من وين، والكلام ده حقيقي ولا هو مجرد كلام نحن عاوزين نقوله في دقائق نملاها؟ لا لا لا لا، خلينا اقولك انه الكلام ده حقيقي وبإثباتات، وفي ناس صاحبوه وفي ناس قال عليهم انهم هم اصحابي وبقوا قريبين منه، وناس زيه وزيه، يعني ما ناس عندهم نقول امتيازات، ولا نقدر نقول ناس مختلفين، ولا نقدر نقول ناس قدموا خطوات عشان كسبوا الصداقة دي، لا لا لا، هم في البداية كانوا ناس عاديين زي كده وزيك، مشغولين مشتتين، فيهم الصح وفيهم الغلط. خلينا نشوف هالناس ديل أول واحد فيهم منه. أول واحد فيهم أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم الله قال عنه خليلي، وده ما كلام ساكت، لكن ده عنده دليل وعنده إثبات. ونحن لو رجعنا لسفر أشعياء الآية 1 الإصحاح 41 والآية 8 بنلقى فيها الكتاب بيقول شنو: وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي. طيب السؤال اللي بيجي في رأس كل واحد فينا ده أبونا إبراهيم. طيب أبونا إبراهيم ده قبل ما نحن نقول له أبونا إبراهيم كان شخصية عادية، لكن عمل شنو؟ عمل شنو عشان ربنا يقول عليه خليلي؟ وعشان نلقى الرد، وأنا من البداية قلت لكم كل خطوة حنخطوها ما جاية مننا نحن، جاية من ربنا. إبراهيم ربنا رد على الكلام وعلى السؤال اللي نحن طرحناه في تكوين 22 والآية 18، لما قال: ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل إنك سمعت لقولي. طيب نخط خط كده كبير تحت كلمة سمعت لقولي، يعني أنا ممكن أسمع كلام ربنا، يعني أنا ممكن أسمع صوت ربنا، وممكن ربنا يتكلم معي، أيوة ممكن ربنا يتكلم معي، وممكن ربنا أنا أسأله ويرد لي، وممكن يكون عندي أي سؤال في راسي وأي فكرة حتى لو غلط، حتى لو أنا حاسة بها إنه ما صح أقوله، أنا لو سألت ربنا حيرد لي وحيديني الرد الصحيح 100% الما ممكن يكون فيه غلط. الردود دي أنا ألقاها وين؟ الردود دي أنا بلقاها في كتاب ربنا، كتاب ربنا الممكن يوصل لنا، مش ممكن أكيد يوصل لنا كل نحن حاجة محتاجينها، بوصل لنا كل فكرة نحن في راسنا، وأنا ممكن أسمع صوت ربنا وممكن أفهمه وممكن أنفذه، وده العمل أبونا إبراهيم. وأبونا إبراهيم لما سمع كلام ربنا، سمع عن الكلام جاء من وين؟ جاء من معرفته بالله، جاء من ثقته بالله. أنت لما تعرف الله وتعرف إنه عايز مصلحتك بتنفذ كلامه بدون ما يكون عندك شك فيه. طيب أنا فهمت النقطة دي وعملتها. نحن تعودنا إنه لازم لما نعمل حاجة نشوف نتيجة، ده في نتيجة أنا ممكن ألقاها، هل ربنا وعدني بحاجة؟ ما نحن بطبيعتنا بنحب الوعود، بنحب التشجيع. ربنا أيوة قال لك لما تسمع كلامي وتنفذ اللي أنا بقوله لك، قال لك شنو؟ قال لك أدعوني فأجيبك وأخبرك بأمور كثيرة وخفايا لم تعرفها. والكلام ده بنلقاه في أرمية الإصحاح 33 والآية 1. من الآية 1 لحد الآية 3 بنلقى إنه ربنا بوعدنا بإنه يورينا أمور كثيرة. أمور كثيرة دي كلها في حياتنا وحاجات كانت خفية علينا. نحن لما ننفذ ونطيع زي أبونا إبراهيم هنلقى حل مشاكلنا. كده نحن عرفنا نبقى أصدقاء لله، عرفنا نحن نتكلم معه في أي وقت هو يدينا الرد، وده نحن ما متوفر لنا نحن كناس مع بعض. طيب في جزء مهم شديد جدا نحن في الصداقة اللي بنفتش عليها. أنت بتفتش على زول فيه صيغة 100% صيغة إنك أنت بيقول لك الكلام الصح، مش احفظ سرك، احفظ سرك دي ممكن احفظه، لكن هل كلامه اللي بيقوله لك هو صح؟ هو ما فيه أي احتمالية للغلط؟ أيوة مع الناس ممكن تقع في المشاكل، لكن مع ربنا مستحيل، مستحيل تخد ليه مشكلة وتناديه ودو وعوده، والله وعوده صادقة، قال أدعوني فهو حيرد لك وحيجيك وحيفهمك. انت ما حكون قاعد مغمض عيونك تقول يا الله انا عندي المشكله الكذا كذا، تسمع الصوت بيجيك نازل داونلود في راسك، لا، عنده كلامه في كتابه، حترجع حتفتشه حتقراه حتلقى انه فيه كل الكلام اللي انت عايزه. ممكن زول يقول لي ده ابونا ابراهيم، هل في زول تاني ربنا قال عليه انه صديقي؟ ايوه داود. داود قال عنه وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. دي الخطوة الثانية، الأولى نسمع الكلام، الثانية نعمل مشيئة ربنا. مشيئة ربنا هي اللي بتعكس لنا الشخصية بتاعة ربنا، هي اللي بتورينا الإله الأزلي اللي عنده كل القوة اللي عنده كل المعرفة. وبرضو عندنا دانيال، الله قال عن شخصيته إنه محبوب جدا. ليه؟ الكلام ده بنلقاه في سفر دانيال الإصحاح 9 والآية 23. لو رجعنا ليها بنلقى إنه دانيال كان بيتأمل في الكلام وبيفهم الرؤية، بيفهم كلام ربنا، عشان كده ربنا قال عنه شخصية محبوبة جدا. ابقى خلاصة الكلام، نحن لو نفذنا كلام ربنا بصيغة عملنا مشيئته اللي هي بتورينا شخصية الله، فهمنا الرؤية ويتأملنا فيها، نحن كده هنبقى أصدقاء لله وحنكون زيهم زي الثلاثة اللي تكلم عنهم ربنا، وحنلقى فيه كل الصفات القال لنا. لأنه الله قال لنا شنو؟ قال أمنحك بصيرة وأرشدك في الطريق الذي تسلكه أقدم النصح وعيني عليك. وده بخلينا نقدم الشكر لربنا لأنه أدانا النصح والإرشاد وخلى عينه علينا. فنحن في الآخر ما عندنا غير إنه نقعد قدامه، نقعد عند رجوله ونقدم له كل الشكر ونقدم له كل تقدير ونقول له شكرا بعظمتك وبجلالك إنك أنت بقيت صديق لنا وإنك أنت متاح لنا. فخلوني في الآخر أقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني في برنامج الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير والود والمحبة لكل زول بتابعنا وبسمعنا. إذا كنتوا قريبين مننا ولا بعيدين، في بيوتكم ولا في مواقع شغلكم، في أسفاركم ولا في غربتكم، بنرسل لكم تحايا مليانة شوق وحنين لكل زول فتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك أهلا ومرحبا بك وأجمل مساء عليك، ودي دعوة من القلب عشان تجي وتتمع معانا في أمسية جميلة ويعني ممتعة جدا جدا. حنتابع فيها موضوع شيق، وكمان بوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية. بس انت افتح الراديو وخليك مستنينا واسمعنا، ما تمشي بعيد، خليك قريب. وكمان إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976 5639. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976 5639. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، أهلا ومرحبا بكم وحباب جيتكم وطلتكم. بستنى مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. ترانيم مختلفة ومرنمين كمان مختلفين ولونية، بتاعت موسيقى سودانية من مختلف يعني بقاع بلدنا الغالية السودان، بموسيقانا الجميلة اللي قاعدين نحبها. عشان كده دعوة لكم، تعالوا قريبين عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن أولى ترانيمنا المشين نستمع لها ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض، تعالوا مع بعض نستمع لها.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: شكرا للمرنم أيوب الفياض. أيوب الفياض يعني من المرنمين الدمهم خفيف، يعني تحس كده إنك كل ما تسمع لترانيم وعايز تسمع المزيد من الترانيم، وخاصة في

الحفلة التسبيحية لأيوب الفياض الناس وجدت بكميات كبيرة جدا جدا. عشان كده بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنك تدخل على صفحتنا وكمان تتابع كل الترانيم الروحية الموجودة عندنا. وإذا حاب تطلب أي ترنيمة تسمعها حبابك وكمان حباب يعني طلباتك أكيد حتكون أوامر عندنا. إذا راسلنا وقل لنا على رقم الواتساب 00357976 5639. وحتى انتوا كمان اللي بتسمعونا على الساتلايت حبابكم وحباب كل مقترحاتكم واسئلتكم. اذا مستمعينا من اول وجديد برحب بكل زول جو انضم لنا في اللحظه دي, بنقول له اهلا ومرحبا بك جيت في الوقت المناسب. اذا ترنيمتنا الجايه مع شيخ الترنيمه السودانيه, واكيد لما نقول شيخ الترنيمه السودانيه طبعا هو معروف بالشيخ إزبون. اذا تعالوا مع بعض نستمع للمرنم إزبون صامويل في ترنيمه جميله جدا جدا. ما حقول لكم عنوانها عشان تكونوا قاعدين تسمعوها, وبراكم تكتبوا لي العنوان, واذا عجبتكم حابين تسمعوها مره تانية برضو قولوا لي وانا اكيد حنزلها لكم. اذا تعالوا بكل حب نستمع للترنيمه ونرجع نواصل.

بنجدد التحايا والترحاب بكل زول مستنينا وبكل زول مستمتع بالأمسية دي معانا. وكمان أنا استمتعت جدا جدا لما استمعت للمرنم إيز بون صامويل. يا سلام على الكلمات الجميلة ويا سلام على الألحان الرائعة ويا سلام على الشيخ إيز بون. بنصلي يا شيخ إيز بون إنه ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر وتكون بتقدم للترنيمة السودانية كل ما هو جديد يا رب. واحدة من الأبيات اللي عجبتني بيقول: الحياة أحلى بك يا ربي، في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا يعني اختار لي، عنده لي خطة وربنا عنده لي مسحة. كيف الحياة ما تكون أحلى في المسيح إذا هو اللي بيباركنا وإذا هو اللي بيجدد حياتنا دائما، حتى لو نحن كبرنا وحتى لو إحنا عجزنا، لكن وعده لنا إنه بيجدد قوانا حتى لو خارت بيجددها وترجع زي النسر. يا سلام، شكرا لكل زول استمع لنا وشكرا لكل زول قاعد موجود معانا هسه على الصفحة. نادي أصحابك وكمان تاقي جيرانك، تعالوا نتلموا مع بعض في حوشنا الكبير عشان ما نستمتع بأمسية جميلة وكمان نتبارك من خلال الترانيم الروحية وموضوع حلقتنا الليلة. إذن عزيزنا المستمعين، في حلقتنا الليلة ماشيين نسمع أو نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا. كثير ما سمعنا عن المحبة، لكن هل المحبة دي نحن قاعدين نعيشها في حياتنا اليومية بالفعل؟ هل المحبة مجرد كلام جميل ومشاعر حلوة، ولا هي أفعال ومواقف بنمارسها كل يوم مع أهلنا وجيراننا وأصحابنا وحتى الناس اللي بنتعامل معاهم؟ يعني أكيد الحاجات دي ما قاعد تكون بالصدفة. كده تعالوا معاي كده في الدقائق الجاية دي نتأمل سوا في معنى المحبة العملية وكيف ممكن تغير حياتنا وعلاقتنا مع الناس التانيين. وانت كمان ممكن تكتب لي وتقول لي انه يعني كيف المحبة اللي انت يعني اظهرتها لأي زول، كان اذا كان قريبك، صاحبك، صديقك، زميلك، كيف غيرت من خلال يعني تعاملك معه، سلوكك كيف هو اتغير، يعني كيف هو قدر يبادلك المحبة دي. اكيد عندك تجارب كثيرة، فانا حابة انك في الأمسية دي تشاركني تجربتك وكمان تقول لي يعني واحدة من القصص او المواقف الجميلة اللي مرت بيك في حياتك اليومية. المحبة الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتظهر في الكلام وبس، لكن حتى في الأفعال الصغيرة ممكن تظهر اللي بنعملها خلال حياتنا. مثلا تجيب لي أختك كوباية شاي ودي واحدة من الحاجات، يعني طبعا ممكن الشباب بيكونوا ما بحبوها ولا الأخوان، لكن أنا بقول لك بالمناسبة ده فعل محبة وهو فعل بسيط جدا جدا. ممكن تودي كوباية موية للوالد، يا سلام، حتى لو هو ما طلبها، لكن ده فعل محبة. ممكن تساعد زول بسيط في الشارع عايز يعدي الشارع، ده فعل محبة. ممكن طفل متشرد يعني ساعدته بلقمة، برضو دي ده فعل بيدعم محبة. إذن عزانا أفعال كثيرة ممكن إحنا نعملها وممكن إحنا حنتكلم فيها لاحقا في حلقتنا الليلة، لكن أنا يعني بجد مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معاي في إنه هل أن إحنا فعلا بنمارس المحبة في حياتنا اليومية؟ أكيد ده سؤال أنا بخليه لك على بال ما نطلع الفاصل ونرجع نواصل. دايرة ألقى يعني تفاعل كبير كده وكثير منكم نتكلم كده ونتفضفض مع بعض، نتكلم من القلب للقلب ونشوف فعل المحبة في حياتنا وأهميته كمان. إذن أصدقائنا تعالوا مع بعض نستمع لواحدة من الترانيم الجميلة والرائعة جدا جدا. ما حقول لكم المرنم ولا حقول لكم عنوان الترنيمة، لكن خلوكم معانا تابعونا وأسمعونا. إذن نستمع.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: سلام يا شباب، ايه الجمال ده؟ بجد اداء جميل ورائع جدا جدا، كلمات مريحه ومطمنه، يعني بجد الكاتب الترنيمه كتبها من كل قلبه، واداء النتج هو ناتج من اختبار حقيقي مع ربنا، بيقول جد بامانه وجد ليسوع اتضرع، سبت العناد انا وجيت ابكي وكمان اركع، وسمعت صوت بيقول يا ابني انا فاديك دايرك تكون جنبي بحناني تتمتع، كم من سلام لقيت أنا منه ما برجع، بقضي عمري معاه بحنانه أتمتع، أنا جنبه ما قاسيت محنة ولا برجع. ونحن في زمن صعب جدا جدا بنفتش فيه عن سلام، عن راحة، عن طمأنينة، عن محبة حقيقية، أكيد بنكون تايهين وسط كل ده، لكن بديك بشارة جميلة في الأمسية دي، إنه الحاجات دي كلها أنت حتلقاها في شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده عزيزي المستمع تعال معانا، أفتح الراديو كل يوم مساء من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت السودان، وأكيد حتستمتع معانا برحلة جميلة جدا جدا بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، نستمع فيه لترانيم وكمان موضوع مختلف. موضوعنا الليلة اللي اتكلمنا فيه عن المحبة العملية طبعا في حياتنا اليومية، واحدة كمان من الحاجات العملية اللي ممكن نعملها وبتبين فعلا المحبة في حياتنا التسامح. التسامح لأنه يعني ما في زول ممكن يكون كامل، كلنا ممكن نغلط، لكن لما نسامح بعض ونحاول نفهم بعض بنكون بنمارس المحبة بصورة حقيقية. ومن أهم صور المحبة العملية إننا نهتم بالآخرين ونشعر بهم. مرات زول بيكون محتاج لكلمة تشجيع، أو يعني زول بيكون عايز طبطبة، زول عايز من وقتنا حتى ولو دقائق 5 دقائق نسمع له ونديه مثلا نصيحة، زول واقع في محنة محتاج زول يعني يشجعه ويرفعه. دي كلها حاجات بتفرق مع الناس التانيين كتير جدا جدا، يعني ودي بتوري فعلا محبتنا الحقيقية. وكمان عايز أقول لك إنه في حياتنا اليومية بنقابل ناس كتار، يعني منهم يكونوا قريبين لنا ومنهم ممكن كمان يكونوا غرباء، ممكن يكونوا زملاء، ممكن يكونوا أصحاب، ممكن يكونوا جيران، ممكن يكونوا أهلنا. مرات بنلقى فرصة إننا يعني نساعد زول يمكن كبير في السن زي ما قلت لكم في الأول، أو نزور كمان مريض، والمستشفيات دي الأيامات دي زي ما أنتوا عارفين الحالة الاستثنائية اللي بتمر بيها بلدنا السودان، بقدر شنو في مرضى كثيرين في المستشفيات، يمكن في ناس ما عندهم أهل، يعني ظروف الحرب أهلهم بيكونوا في محلات تانية، لكن هم راكدين في المستشفى ودين محتاجين مننا فعل محبة حقيقي، نمشي لهم زيارة حتى ولو مرة في الأسبوع أو مرة يعني من وقت للتاني، نشيل معانا ولو حاجة بسيطة. يا أخي خليك حتى لو ما قدرت تشيل حاجة معك في يدك زوره، قل له ربنا بيشفيك. الدعوة دي جميلة جدا جدا، وهو لو عنده إيمان حقيقي في قلبه أكيد ربنا حيشفيه، وإنت دي مهمتك إنك تخلي الإيمان ده موجود في قلبه في حياته إنه فعلا حينال الشفاء. إذا مستمعينا مشينا يعني بجد في جزئية جميلة شديد وحلوة، واستنيت منكم كمان إنكم تراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي أفعال المحبة اليومية اللي إحنا ممكن محتاجين لها في حياتنا ممكن تكون شنو. مستنية منكم تفاعلكم، وكمان أطمع أكتر، مستنية منكم كمان يعني تراسلوني وتقولوا لي وتشاركوني. أنا ما عايز أتكلم براي، لكن أنا عايزاكم كمان تكتبوا لي على رقم الواتساب 00357976563 5639، نتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع أمسيتنا الليلة. تعالوا مع بعض ناخدكم كده في فاصل قصير، نطلع ونستمع ترنيمة للمرنم سمعان أندو، ترنيمة جميلة ورائعة، تعالوا مع بعض نستمع لكلماته ونتبارك من خلاله.

شكرا للمرنم سمعان، بجد أسعدتنا جدا يا سمعان أندو بالترنيمة الجميلة دي والكلمات الرائعة والأداء قمة في الروعة يا سمعان أندو. ربنا يباركك والمزيد المزيد من يعني الكتابات الجميلة والألحان الرائعة في الترنيمة السودانية، وربنا يبارك كل الفرق إذا كان أفراد ولا مجموعات، ربنا يبارككم وتكونوا فعلا منارة حقيقية في السودان. إذا مستمعين الأعزاء رجعنا لموضوع حلقتنا الليلة اللي كنا قاعدين نتكلم فيه، وهو كيف يعني أمارس المحبة في حياتي اليومية. وقلنا لما نحن نمارس المحبة دي ونظهرها كمان للناس التانيين، يعني المقابل بيكون إننا بنلقى معاملة طيبة كمان من الناس التانيين، بنحس بالفرق الكبير اللي بتعمل المحبة. عشان كده المحبة العملية زي النور، كل ما انتشرت خلت المجتمع أجمل وأدفى. الكتاب المقدس بيعلمنا إن المحبة ما مجرد كلام، لكن كمان في جانب عمل وكمان سلوك. يعني بيقول لا نحب الكلام واللسان فقط، بل بالعمل والحق. وكمان السيد المسيح كتب أمثال يعني عظيمة جدا جدا، أو قال أمثال، قصدي قدم أمثال عظيمة جدا جدا للمحبة العملية. فكان بيساعد المحتاجين ويعزي المتألمين ويهتم بالناس يعني كانوا موجودين من حوله، ويشفي الناس المرضى. وكمان يعني بجد كان حتى المحتاج هو كان موجود عشانه. وهو دعانا إننا نحب بعضنا البعض. ولأنه ليه نحب بعضنا البعض؟ لأنه هو أحبانا أولا. عشان كده زي ما قلت لكم، إحنا محتاجين في حياتنا اليومية نمارس أفعال ولو بسيطة من المحبة. زي ما قلت لكم، زيارة مريض بتفرق يا جماعة، وكمان مساعدة مسن برضو بتفرق معاه جدا جدا. وأكيد لما تقدم الخير بدون انتظار مقابل، يعني ما نعمل ده عشان إحنا مستنين حاجة، لكن نعمله كأننا بنعمله للرب. وأكيد لما نعمله بتنعكس محبة الله في تعاملاتنا اليومية. إذن مستمعينا، أكيد مهم جدا جدا إننا نمارس حتى ولو أشياء بسيطة جدا جدا خلال يومنا، وأكيد حتفرق معك وحتفرق مع الآخرين، وحتشوف بركة ربنا في حياتك. إذن تعالوا تاني نسمع ترنيمة، وأنا زي ما وعدتكم الليلة بأمانة جهزت لكم ترانيم جميلة جدا جدا. كل الترانيم حلوة طبعا، ما فيها أي شك، لكن الباقة اللي اخترتها لكم الليلة عشان كل زول ينادي يعني صاحبه، ينادي زميله، ينادي قريبه، ينادي يعني ناس البيت إنهم يجوا يستمتعوا كمان معانا بالترانيم الروحية دي. إذن عزائنا تعالوا مع بعض مع المرنم بابل كوش. يا سلام، بابل من المرنمين المحبوبين جدا جدا كده. تعالوا نسمع له في واحدة من الترانيم الجميلة والرائعة. نستمع للمرنم بابل كوش.

بنجدد التحايا والترحاب لكل زول بيسمعنا ولكل زول جانا هسه، بنقول لك ما تأخرت، يمكن جيت في الزمن المناسب حتى لو فاتك الكثير. أكيد في الختام في حاجات كثيرة وجميلة ومفيدة ممكن تسمعها معانا، لكن بس بقول لك المرة الجاية لو بدرت بدري شوية حتكون يعني بنستمتع مع بعض بحلقة جميلة ورائعة. إذا حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وكل الناس اللي بتتابعنا، إذا أنت بتتابعنا وحب تنزل قناتنا على الساتلايت ممكن تنزلها بتفتشها باسم راديو سمر سودان وحتلاقينا على النايل ساد. إذا مرحب بكل زول استمتع بالسماع للترانيم الروحية. موضوعنا أعزائنا المستمعين الناس اللي جونا هسا بنتكلم عن المحبة وكيف نحن نصهرها من خلال أعمال بسيطة في حياتنا اليومية. حابة كده يعني مع المستمعين اللي شاركونا في إنه نوري يعني كم خطوة كده نحن عادي ممكن نعملها في حياتنا اليومية أو بنكون بنعملها وإحنا ما حاسين بيها، وأنا بشجعك بإنك تكون بتستمر فيها لأنه ربنا حيباركك فيها بركة كبيرة جدا جدا. واحدة من الأشياء البسيطة اللي بتصهر المحبة العملية في حياتنا اليومية ممكن يعني تكون أحيانا في أفعال صغيرة زي ما قلت لك، لكن أثرها ممكن يكون كبير جدا جدا. الابتسامة في وجه الناس حاجة بسيطة يا جماعة، ليه احنا دايما بنكون مكشرين بنكون زعلانين وما عارفين نفس احنا زعلانين من شنو، فاحنا لازم يعني أهم حاجة الابتسامة البسيطة لما زول يلاقيك حتى لو سلم عليك رد عليه بابتسامة بسيطة وجميلة وده حتفرق معه جدا. كمان خلونا نسأل عن زول يعني كان غايب أو كان عيان، ناس كثيرة بتكون غايبة عننا فترات طويلة شديد وما بنكون عارفين أخبارهم، احتمال كان يكون عيان. عشان كده يعني مهم جدا إننا نسأل عن الناس اللي بيغيبوا عننا فترة طويلة، نسأل عن حالهم وأحوالهم، ويعني حتى إذا كان مرضى نتمنى لهم الشفاء وإنه ربنا يمد إيده ويشفيهم. كمان خلونا نكون يعني مستمعين جيدين، ندي يعني آذاننا للزول اللي عنده مشكلة، نسمع عليه ونخفف عنه لأنه الكتاب المقدس بيقول شنو، نحمل أثقال بعضنا البعض. كمان محتاجين لو نشجع زول هو يعني محبط ممكن برضو نديه كلمات تشجيعية أو نديه وصايا كده جميلة تقدر تساعده خلال يومه وتزليه الإحباط وكمان الضغط اللي هو فيه. وأهم حاجة ممكن إحنا ما كلنا قاعدين نعملها حاجة بسيطة، نشكر الناس ونقدرهم على مجهوداتهم اللي هم بيقوموا بيها عشاننا. يعني زول لو جاب لك حاجة بسيطة لازم تشكره، لو قام بأبسط الأفعال قل له شكرا. كلمة شكرا دي يا جماعة بجد بتفتح أبواب كبيرة جدا جدا، هي صغيرة في يعني نطقها وكتابتها لكن يعني المردود منها كبير جدا جدا. فعشان كده لازم نتعلم نقول شكرا للناس ونقدر كمان مجهودهم اللي هم بقوموا به عشاننا. وكمان عايزين نعمل شنو، نقدم مساعدة بدون ما الناس يطلبوها مننا، وده طبعا بقينا في عصر انه يا اخي هو الزول ده ما قال لي انا محتاج اساعده لشنو، لا ان احنا خلونا نشوف. مرات في ناس ما بيقدروا يعبروا، في ناس ما بيقدروا يتكلموا عن الحاجة اللي هم محتاجين لها، فإحنا محتاجين يكون عندنا إحساس بالناس ديل. فلان عرفته هو ما بيتكلم ما بيعبر، خلينا أنا أمشي أساعده في المصيبة بتاعته اللي هو ماربيها وأقدم له المساعدة المطلوبة في إني أنا أقدمه له. وكمان أهم حاجة مستمعين الأعزاء محتاجين لها إننا نحترم مشاعر الآخرين وما نقلل منها. يعني زول لو زعلان أو زهجان أو مضايق أو مر بأي ضيقة

معاهم بلطف. مرات احنا ذاتنا بنكون المشكلة محتاجين للناس تعاملنا بلطف، في حين انه احنا ما قاعدين نتعامل معاهم بلطف. طيب كيف هنقدر نعمل ده؟ احنا لازم نبادل الآخر بالتعامل اللطيف، بالكلمات البسيطة اللي فيها لطافة، بالتالي هو اوتوماتيكلي كده حيبادلنا بنفس السلوك، بنفس الأسلوب، بنفس اللطافة والمحبة. فعشان كده الحاجة اللي انت بتطلبها انت أديها في الأول عشان تقدر تستمتع بها لما تأخذها. أعزائنا المستمعين، بجد موضوع جميل جدا جدا، وشاكرة جدا لتفاعلكم، لوجودكم معانا، وكمان يعني لاستماعكم للترانيم الروحية. واحد من المرنمين المحبوبين جدا جدا جورج الجرافي، ملقب بالجرافي، وأنا مبارح قلت لكم هو ملقب بالجرافي ليه؟ لأنه طبعا أكيد ساكن من سكان الجريف، ويعني من الشباب الجميلين جدا جدا قدموا كثير للترنيمة السودانية، ومن الشباب الملتزمين بالحياة الروحية والكنسية، وأكيد أظهروا يعني محبتهم من خلال عطائهم الغير محدود للترنيمة السودانية. إذن تعالوا وشوفوا قدر شنو الناس لما يكون مشهود لهم بأعمالهم قدر شنو حاجة جميلة ولطيفة، فإحنا محتاجين كمان نكون كده. إذن تعالوا مع بعض نستمع لجورج الجرافي في ترنيمة بعنوان منو مثلك. الحبي طبعا يعني يسمع ويعيد الترنيمة دي ممكن يدخل على صفحتنا ويسمعها مرة تانية. إذن تعالوا مع بعض نستمع لجورج الجرافي.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: شفتوا لما قلت لكم جورج الجرافي شاب جميل حتى في كتاباته، لأنه فيها اختبار فعلي، عشان كده يعني كتب كلمات جميلة جدا جدا بيعبر فيها وبيسأل منون مثلك دايما قليب وحنون، منون مثلك دايما قليب وحنون، بيرجاني في باب الدار، بيحضني، بيشيل همي. يا سلام، شفتوا بقدر شنو لما يعني نتأمل في قصة يعني الابن الضال، كيف أبوه كان راجيه في الباب كل يوم بيعاين وبيشوف وبيفتش وبيرجع، ولما شاف ولده جاي عليه جرى عليه وحضنه برغم يعني قذارته ورغم فعله كان ما جميل مع ابوه، لكن ابوه ما عاين لكل ده، بالعكس عاين لشوقه، عاين لانه ده ابنه اللي كان يعني ضال فوجد. عشان كده جورج بيذكرنا بيده منو مثل ربنا دايما حنون، قال منو مثلك دايما سراج دربي، في وادي الموت بلقاه سار جنبي. يا سلام، بيحميني درع قلبي، بيأمني يزيح خوفي. إذن عزائنا دي الكلمات المطمنة اللي نحن دايما بنحتاج لها في أمسيات زي كده، وعشان كده بشجعكم إنكم تكونوا معانا وتتلاقوا معانا في كل يوم في ساعة سمر من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت السودان على راديو سمر، وكمان بشجعكم تدخل على صفحة راديو سمر وتستمتعوا بكل البرامج اللي ممكن تكون على الصفحة، إذا كان فيديوهات، بودكاست، أو حتى لايف صباح بلدنا مع ضيوف مختلفين ومقدمين مختلفين. وما تنسوا كمان تدخلوا على الابليكيشن الجديد، يا سلام حتلاقوا يعني طريقة جميلة وسهلة جدا جدا ممكن تستمعوا بها للبرامج، وحتى كمان للغة اللي انت حابة تسمع بها البرامج. سعدنا جدا جدا بوجودكم معانا وبصحبتكم في الأمسية دي، وعايز أذكرك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه المحبة ما بالضرورة تكون هدية غالية أو عمل كبير، لكن ممكن تكون رسالة اطمئنان أو زيارة قصيرة أو كلمة طيبة ممكن تجي في وقتها. ومن الناحية الروحية، المحبة العملية بتبدأ من القلب وبعد ذلك بتظهر في التصرفات اليومية، زي ما قال الكتاب المقدس: لا نحب الكلام واللسان فقط بل بالعمل والحق. فكل موقف بسيط بنقدم فيه خير أو اهتمام أو رحمة هو تعبير حقيقي عن المحبة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك زي ما نقيل بيشتاق لجداول الموية جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعطون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة.
10: يوحنا الأصحاح الرابع.
1: وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل، وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى، وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصل معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تم

0: من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
1: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى. فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
1: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
1: وحدثهم بمثل آخر فقال:
0: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
1: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
2: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
1: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
3: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
1: فقال:
0: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وسألهم عيسى:
0: هل فهمتم كل هذا؟
1: قالوا له:
3: نعم.
1: فقال:
0: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
1: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
4: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
5: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته؟

0: بيته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
1: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
2: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
1: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلم لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلموا اسلموا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
7: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
8: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
9: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
7: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
11: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
7: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا، فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
10: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أفقد أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
11: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
11: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
12: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروما، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكار

0: حكون في سلام مرة.
1: مع الناس ما بيهمون.
2: هل بس ما دارين حرب ما دارين قتل؟
0: نقرر القرار ده يكون قرار الشجاع.
2: وجوا الحلة ذاته جوا البيوت
0: يكون في مشاكل.
2: شفنا نتيجة اختياراتنا الماضية وددنا لوين.
0: تعرف رافض يا أخوي، بلدنا السودان عايش في نزاع وصراع كثير جدا، وإحنا لزمن طويل جدا كسودانيين ما عارفين ذاته ممكن يكون عندنا سلام متى.
2: ويا سمعان، المشكلة ذاته إحنا هل فاهمين السلام؟ لأنه إحنا مرات كثيرة فاكرين السلام ده بس إنه ما يكون عندنا حرب، ما يكون في مشاكل، ما يكون في نزاعات، وهو المعنى أعمق من كده. يعني اللي إحنا يعني بنفكر شنو إنه السلام اللي يكون في السودان؟ هل بس ما دارين حرب، ما دارين قتل، ما دارين، ولا في حاجة أعمق من كده إحنا دارين نصلي، أو في حاجة أحلى من كده دارين نبنيه في السودان؟ فأعتقد إنه السلام ده يعني بون عديل وشغل داير تعب وداير تفكير وداير نحدد إحنا ذاته عايزين نصل لشنو، زي الخرطة كده بتاعت الهندسة بتاعت المباني، خط البيت قدامنا ونعرف نشتغل ذاته عشان نصل له.
0: ومهم كمان إحنا لازم نعرف إنه السلام يعني ما بس إنه الحرب تجي في منطقة معينة وتكون شغالة في حتة تانية، لكن كل الأماكن مفترض تكون عايشة في استقرار وفي أمان، والمشاكل تجي في كل حتة.
2: ما ده جزء كبير كمان من مشكلة بتاعت تفكيرنا، إنه إحنا بنفكر مرات إنه أنا المهم أنا بس
0: أكون في سلام مرة، مع الناس ما بيهموني.
2: أنا بمحلي يكون ما فيه حرب ما فيه نزاع ده هو السلام،
0: لكن المفروض غلط.
2: دي المشكلة، هي السلام ما كده بس، السلام أكبر من كده. أول حاجة هو ذات السلام اللي أنت عايز تصلم، هل بس عدم النزاعات ولا في حاجة تانية؟ يعني إحنا ما بنفكر إنه بس يكون ما في حرب ولا ما في صراعات بين الناس، لكن في مشكلة أساسية حاصلة جوانا، وده السبب اللي احنا بنشوف كل يوم في حرب. من تاريخ بلدنا دي من قومنا في حرب بين فلان وفلان، في نزاعات بين قبيلة فلان وقبيلة فلان، وجوه الحلة ذاته جوه البيوت
0: بتكون في مشاكل. انا افتكر انه يعني في تقديري السلام ده مفترض جدا مننا، يعني احنا كل واحد فينا يكون عايش اول حاجة في سلام مع نفسه، لانه انا لو ما عايش في سلام مع نفسي ما بقدر اعيش في سلام معك.
2: وهو ده السلام الحقيقي. يعني انت اول حاجه، انا بتذكر مقوله السيد المسيح انه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله
0: وخسر
2: نفسه. فانت لو انت في روحك ما عايش في سلام وفي راحه جواك ومتصالح مع نفسك، ما حتقدر تبني اي سلام مع اي زول تاني. فهو النقطه ذاته الاولى، هل احنا كسودانيين متصالحين مع نفسنا وعارفين عايشين في سلام جوا قلوبنا ولا فيش نزار؟ وده السبب اللي بيظهر في الكراهية بيناتنا مرات كثيرة وفي النزاعات دي. فإحنا محتاجين ذاته نشوف جوانا إحنا، هل إحنا ماخدين قرار وإنه نكون في سلام، ولا هو ذاته صحيح السلام ده قرار ولا نتيجة بس للحاصل حوالينا؟ كنت في رأيك؟
0: أنا في تقديري يا أستاذ رفض، أنا بفتكر إنه محتاجين نقرر، والقرار ده يكون قرار شجاع، إني أنا داير أعيش في سلام. زي ما أنا بحلم إن يوم من الأيام مجتمعاتنا تكون فيها سلام، مفترض أبدل لنفسي، والقرار ده محتاج وقفة ومحتاج تفكير ومحتاج أبحث ومحتاج أجيب في حاجات كثيرة جدا عشان أقدر أعيش في سلام مع الناس.
2: أنا عن نفسي بوافقك 100%، اللي هو السلام ده ما نتيجة بتحصل بدون تعب بدون اختيار مني. يعني أنا بؤمن إنه هو ده قرار واختيار، واعتقد احنا كسودانيين شفنا نتيجة اختياراتنا الماضية ودتنا لوين، وشفنا تفكيرنا طريقة تفكيرنا ودتنا لوين. يعني شوف احنا عايشين كم سنة في حروب والبلد اتقطعت لمليون بلد وكده، فافتكر احنا محتاجين نعمل وقفة مع نفوسنا احنا كسودانيين، ونراجع قراراتنا واختياراتنا، ونراجع احنا دارين نعيش كيف. هل انا دار اشوف بلدي كل يوم في حرب وكل يوم في قتل وكل يوم في نزاع وقبيلة ضد قبيلة ولا منطقة ضد منطقة، ولا داير أشوف زي كل نحلم إنه كل المناطق دي عايشة في سلام، وكل المناطق اللي إحنا شايفين فيها حرب دي تتحول مناطق بتاعت إنتاج، وبدل ما محل بيصدر لك موت يصدر لك أكل يصدر لك شراب يصدر لك تعليم يصدر لك حاجة كويس؟
0: يا سلام، انت عارف انا بحلم بس ان يوم من الايام المناطق اللي فيها صراعات وفيها نزاعات تتحول لمناطق انتاج، بدل ما نصدر للناس المشاكل ونصدر للناس الحروب والقتل ونفقد الاطفال ونفقد النساء. بحلم يوم من الايام كل المناطق الموجوده في السودان تبقى مناطق بتاعت انتاج ونماء واخضرار، بدل ما تكون مناطق يابسه وساحات للقتال.
2: يبقى لكن يا سمعني يا اخوي، ما هي الحاجة دي ما بتحصل ساي
0: أيه.
2: يعني انت ما حد نوم بالليل
0: ومحتاجين نعمل
2: بالضبط، ما حد نوم بالليل وتصحى الصباح
0: بكرة
2: تقوم الصباح تقول تلقى الحاجة دي حصل أيه. يعني افتكر برضو انه انت لازم تاخد قرار انه كيف السلام ده يبتدي بيك انت جواك. وفي حاجة تاني انه اصغر وحدة في المجتمع اللي هي الاسرة دي، انت برضو عندك دور بتعمل شنو انت في بيتك عشان يكون في سلام. هل انت بتزرع في اولادك وفي
0: تعلمهم،
2: تزرع فيهم الكراهيه، تزرع فيهم العنصريه، تزرع فيهم انه ما يحبوا جيرانهم، تزرع فيهم يعني الحاجات دي كلها هي مشكله. السيد المسيح قال كلمه جميله انا يعني بحبها طوالي، قال زي ما انت دار الناس يعملوا لك انت اعمل لهم. فانت هل بتعمل كده في اولادك ولا بتزرع فيهم انه الجميل الفلانيه دي ما تتعاملوا معاه، الناس المنطقة الفلانية ولا الولاية الفلانية ديل ما تسلموهم، ما تأكلوا معهم، أكلهم ديل سحارين، ديل أكلهم شين، ديل كده. فإنت ذاتك وأسرتك بتعمل شنو بالضبط، قاعد تعمل شنو عشان تزرع السلام ده؟
0: بس يعني تخيل معي لو كل واحد فينا في بيتهم بيزرع الحاجة دي في أولاده، تلقائينا هيطلعوا الشارع وينقلوا الحاجة دي. بس في تحدي يا رافع، التحدي إنه مرات داير أعيش معاك في سلام وإنت بترفض إني أعيش معاك في سلام، بحبك، داير أكون معاك في علاقة كويسة لكن إنت بترفضني.
2: برضو الزول اللي قدامك اللي بيرفض إذا لما يشوفك إنت تتعامل معه كويس، تتعامل معه بخير، ويشوف إنت وضعك كيف وإنك إنت عشان بيجي عندك سلام داخلي مرتاح وكسبت نفسك وكسبت روحك وكسبت أسرتك، أكيد هو ذاته جواه وحيتحرك ويكون دار يعيش زيه. ما في زول عاجبه الوضع اللي هو فيه ده، ما في زول عاجبه إنه كل يوم في قتل، في دم، في موت، ده ما في زول حتعجبه الحاجة دي. أصلاً الإنسان السليم ده أكيد الحاجة دي ما حتعجب. وزمان لأنه إحنا الحاجات دي بعيدة منك، إنت ما همك زي ما إنت قلت في الأول، إنت عشان أنا دياري سمحة ودياري كويسة، ما هميني باقي الديار تخرب بعد كده. لكن زي ما بقول المثل، أنا ما بريد جلد ما جلد الجور فيه والشوك، يعني أنت خلاص ما فارق معاك الحاصل شنو في البلد، وده الغلط. فهو السلام ذاته الداخلي حقا ده إنه جزء منه إن أنت متصالح مع الناس الباقين ده، عارف إنه كل الناس ده خليقة بتاعت ربنا وإخوانك في الإنسانية، وربنا خلقهم زي ما خلقك، أنت ما أحسن منهم ولا انت اكرم منهم ولا انت ارقى منهم ولا ولا ولا ولا. فزي ما هو عنده حق انه يعيش ويكون في سلام وتكون حياته كويسه، نفس الحق ده لك ونفس الحق ده له ونفس الحق ده للجميع. فلو احنا خطينا في بالنا انه الحق بتاع السلام ده اول شيء، السلام ده قرار ويكون للجميع، ما يكون لي انا بس، ما يكون في محلي انا بس، ما يكون في قبيلتي انا بس، ما يكون في مجتمعي انا بس، بيخلينا ذات وأنا كإنسان أسعى للزول التاني ده اللي هو ممكن بيكرهني، ممكن ما دار أي تعامل معي، أصليه عشان يكون في سلام معه.
0: لكن دي مسؤولية، يعني أنا وإنت مسؤولين، يعني إنه كل واحد فينا يصنع سلام في الدائرة بتاعته. زي ما أنت قلت بال إنه تبدأ من بيتكم،
2: وإنت ما
0: قبل البيت تبدأ من نفسك كمان. يعني
2: وإنت ما شايف إحنا كسودانيين مسؤولين عن الحاصل هسه ده من النزاعات والدمار الحاصل كل يوم بنشوفه؟ أكيد إحنا كسودانيين عندنا يكفي الحصل.
0: ما في ناس بتفتكر إنه خلاص في غادة مسؤولين هم المسؤولين من الحاجة اللي بتحصل في البلد، لكن أنا في رأيي بفتكر إنه اللي بيحصل في بلدنا مسؤوليتنا كلنا، كل واحد فينا محتاج يصنع سلام في الدائرة بتاعته الصغيرة، بعد ذاك نمشي لباقي المجتمع.
2: لو كلنا إحنا في مجتمعاتنا زي ما أنت قلت بنؤمن إنه السلام ده لينا، حق لينا وحق للجميع، والحياة الكريمة ده حق لينا وحق للجميع، والعدالة دي حق لينا وحق للجميع، ما حنرضى انه في زول يسوقك في محل فيه قتل وفيه دمار وفيه خراب للبلد. وما في زول عايز يعيش في الخراب والدمار، اي زول دار يعيش في في في حياه كويسه كريمه.
0: ما دايرين نعيش في حياه كويسه وكريمه، لكن كمان رأفت ما دايرين نتحرك محتاجين حاجات يعني، كاننا دايرين ننتظر انه السلام ينزل لنا من فوق، الله يدينا سلام. انا وانت ما دايرين نشتغل عشان يكون في سلام في بلدنا، نايمين بس ومنتظرين الحاجات تنزل لنا من فوق.
2: انا في كلامك ده بتذكر برضو مقولة السيد المسيح في الموعظة على الجبل، لما قال طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. فهو السؤال، انت داير تكون ولد منه؟ انت ولد لإبليس وللشيطان، والشيطان والشر ده جاي يقتل يذبح يسرق، ده شغل. والله جاي داير أولاده يكونوا ناس عادلين طيبين مسالمين، ناس عادلين زي ما هو بيعمل. إحنا خليقته وإحنا صورة منه، مفروض نعمل زي. فهل أنت الليلة دورك في منطقتك في مجتمعك في بيتك بتعمل نفس الحاجة دي؟ هل أنت بتكون ابن الله وبتعيش زي ما الله دار لك وقال لك تعيش بالوصايا اللي فيها كلها محبة كلها خير للناس؟ كل الوصايا دي ما تعمل الشر للناس ما كده عشان يكون في سلام في المجتمع؟ وهل أنت مقتنع ذاته أن وصايا الله دي والتعليمات لك هي ذات اللي بتسوقك للسلام؟ وإحنا شفنا النتيجة لما نخالف وصايا ربنا ونقتل ونسرق وندبح وكده، وشفنا الكراهية وشفنا الحاجات. فأعتقد أن أنت لازم يكون عندك وقفة مع نفسك جوا بيتك جوا مجتمعك، وتشوف الحاجة اللي ما بترضي ربنا وتقول لا، مفروض تقيف.
0: إحنا محتاجين كمان نفهم أنه أي حاجة ما بترضي ربنا سبب أزمة لنا. إحنا أي حاجة بنعملها ما ماشى مع إرادة الله بتبعدنا من سكته شر وفساد وخراب ودمار.
2: أكيد هو ربنا يعني من أول يوم لما خلق آدم وحواء خلقهم في جنة سمحة، والدام زراعة سمحة، والدام أكل سمح. يعني ربنا في الآخر ما خلقك للموت وللسرقة وللدمار،
0: خلقك لحياة كويسة.
2: بالضبط، ما خلقك للهلاك وما خلقك للفساد وللشر. فإنت طريق الشر يا هو إحنا كسودانيين شفناه بودينا وين،
0: وإحنا اخترنا
2: لأنه سكتنا، واخترنا لأنه ما قلنا ده غلط، واخترنا لأنه ما تكلمنا قلنا يا جماعة اللي بيحصل من الفساد والسرقة والنهب والقتل والاغتصاب و كله إحنا ما وقفنا وقلنا ده غلط. فدورنا إحنا كسودانيين برضو إنه دي ناخد وقفة مع نفوسنا ونشوف إحنا بلدنا ده عايزين إنه يكون كيف ويكون شكله كيف، ويكون السلام زي ما أنت قلت. أنا الحلم بتاعك ده يعني في رأيي ده مبنى جميل، لازم إحنا نسعى إنه نقوم في البلد دي إنه أي محل بتاع نزاع بتاع مشاكل يتحول لمحل بتاع إنتاج بتاع خير.
0: إحنا كمان مرات يا رافض بنفكر بمنظورنا البشري المحدود إننا نصنع سلام، وده قاصر ولحظي وينتهي في يوم من الأيام. ما بنفكر بالمنظور الإلهي إنه السلام بفكر الله. دائما بنفكر إنه السلام يصنع علينا الناس، وده طبيعي جدا يدخلنا في مشاكل.
2: هو ما السلام بتاع الناس قايم عليه مبادئ
0: العالم الشريرة.
2: بالضبط، وأي زول لو عليه دار يسرق ودار يغنى بالغلط دار مصلحته، ما فكر في مصلحة التاني. عشان كده لما نرجع لمبادئ ربنا هي اللي بتسوقنا للخير، زي ما قلتك في الأول السيد المسيح قال جملة جميلة، قال زي ما أنت دار الناس يعملوك عاملوا. فلو أنت بتعمل الحاجة دي وبتطبقها في حياتك، أعتقد أنه أنت بعد كده هتبتدي تفكر في أخوك زي ما بتفكر في نفسك، وزي الوصية الأولى العظمى لما قلت أحب قريبك كنفسك. فلو أنت بديت تحب قريبك كنفسك أكيد ما هترضى الشر وما هترضى الكعب لأخوك في الإنسانية ده، وهترضى أنه يكون خير. لكن الشيء الأول ذات أنك تفهم أنه هو الزول ده أخوك، رضيت أو أبد، ده إنسان مخلوق على صورة الله وبيشبهك.
0: في خراب الأيام دي وفي حاجات كثيرة ما كويسة، لكن المشجع أنه في أمل أنه الحاجات ممكن تتصلح لو نحن فهمنا بس المنظور الإلهي للسلام.
2: هو أكيد طول ما إحنا ثقتنا في الله ما في الحاصل. يعني أنت مهما كانت الدنيا مظلمة ومهما كان الخراب شديد، أنا بؤمن أن الله عنده إمكانية، لأنه زي ما خلق الدنيا دي من الخراب ومن العدم بيقدر يقوي من العدم حقنا ده برضو حاجة سمحة وحاجة كويسة. لكن دورنا أنه إحنا نقيف ونختار نقول له احنا ما دايرين الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده وما دايرين الحاصل ده يستمر، ودايرين نعرف منه الصورة السمحة والمبنى السمح اللي هو داير يقوم في سوداننا.
0: بس مرات بنعيش كمان بعناد، ويعني زول يقوي في راسه وشايف الحاجات ما شغلت، ماذا رجع للسكة العديلة الممكن يكون فيها سلام مختلف من سلام العالم المصنوع الممكن يكون لوقت محدد.
2: أعتقد إحنا زي ما قلنا مفترض بعد كده ناخد وقفة مع نفوس ونفكر، أنا داير أكون في سلام مع روحي وأفهم ذات أول شيء معنى السلام شنو، وإنه هل أنا بس داير سلام مع روحي، وأعمل كيف سلام في أسرتي، وأعمل سلام في مجتمعي، لأنه إحنا شفنا النتيجة بتاعت أعمالنا الفاتت والسوينا وبعد كده بيسوقنا لوين.
0: إذا يبقى الحكاية محتاجة لقرار، إحنا محتاجين نقيف مع نفوسنا ونفكر صح ونختار الحاجة ممكن تكون كويسة معنا.
2: أكيد قرار ونختار زي ما أنت قلت، قرار إنه يا أخي الحصل ده كله ما صح، الحصل ده نتيجته شفناه قدامنا، كيف نوقف الحاجات دي وكيف يكون عندنا اتجاه جديد في حياتنا، وكيف نبني وعي جديد لشعبنا في السودان وفي روحنا. وأعتقد كلامنا ده جرعة صغيرة بتاعت وعي عشان الناس نتفاكر، ولازم نتفاكر أكتر وأكتر وأكتر ونتحاور زي ما بنعمل عشان مصر.
0: تعرف يا رافق الكلامك اللي انت قلته ده، أنا قررت خلاص داير أعيش في سلام، وبحاول قدر الإمكان أنقل الكلام ده للناس بيتنا، ده اللي بقدر عليه، ناس البيت أفهمه منه يا جماعة محتاجين نعيش في سلام، بناتي في البيت، ولو حاولت كمان الجيران نقول لهم الفكرة دي، وبفتكر إنه ما في أفضل من السلام.

ومكر اداي و كستو تناتي بهايس كابا اون اورزك الله افكابو اورزك اتمريوب هلالي هو يكتي دايبو ومكر اداي دايبو اري تكاتيتك امبروك تايت تكاتيك تونا تداي تريوك ودهي ساكنات نيايا تارو تكتينت تهيك هو يكيتي تششبو بيا اري بسنكورن سوري دباب ديابو راتيني سويني نا تكتين اكينا وراك افتغا باكينا نا تباكان يايب ديابو انو تك انو دامان اداني هايب هرريوين تهيك ساكنايا تنديك شبيبا تنديك كستو تتونا تيفي هيا كيتيت تداي ساكناتنيا تلا لما ساكناتنيا ترى مما ساكناتنيا كان ميادوا هيا كيني تك هيك نادغات مرر دايت مرر تومك يابو تيرهون تومك ايتير اري وير هبيتي بغان عنده فراي دو بانو اكتيهن ريو بارشات توامين ماله ترمو منو اكتيهن نتبا كان هاد ايدن اون اومين امبريو اتاد اي هاد آتن ديك نات كانان تشمبي بوك تو كانان توكنا اوسلف تكتيني آيا غانون تكتيني آيا شارع تكتيني آيا تين امبتي كانان شمبي بوك افاما تك اودهي دباي سور كناب اكا تنديوب اودهي سلولا تنديوب نات كنتي سلول تيتونا هاييس اون او تك اوكنا نات بي كانيك سلول تي اون اودهي اما اغناتي دا نمكن سلوليني بيتو ناتي دا اون اودهي او تك ادايب وهدا ادايب اون اودهي كسا ها اميشوين تو انتو تو راو تو ماله ترمو منو اكتيهن نات باكان هاد آييد اندي اكو تو ناتيب اون ماله آكنا ميل ها دهي تنديوب ترموم تاوات شمبيبوك ترموم بتبريك حسيت بتبريك ديو اريت بتبريك امباتي اودهي ونيت آن دباي داتنيك دباي دايوك اودهي كيرشيد اتو ناتي دا انو تك اودهي دباي دايا اندي مل توايت تو ناتو شك ايد يكسيت تو ناتو ديو اريتو دور اريتو تتين تداي دمباتي كستي هاي هايت تو ناتو تو راوتو انو تك هداري باني كتيت تو ناتو او تك ايدنا تبداويتي انو تك هداري بكتيك او فروسان اباري تشارع اباري إن باتا كستيوا تهداريوا إن مرارين. ونانا نانا هداريبوب إينو إيدني تكيهاي. ونانا نانا هداريبو أفريتاكو إيدني كيهاي. تهداري تاكنا فغرانديتا ديو أريتا بيتو ناتي داي دور أريتو فغرانديتو باباريتاك وكنا هداريب كيهاكي. أري غال هبيتي بغانا إندي. تو شاشب نما تيكتيد. إندي أوري تاكالا وافاكو سبروي تهداري تايكو كوي بيد أميني بدن. امباتيو او تك تداريتي يوكوك توي باده داوري لووا تداري فقر متياهد هداري ميوب هداري امباره نا توي بالاو سي ويت باده ديسي تداري تداري تداري ميتو نات اري وي ناتيب فايده تبادم بريت رهبه اتروسيت ومنا دريت نفيد ادرار تي اهويل هويت اشمف ويرند اتو بداوي فقر دايو هداري دهيو تداريتي باري ديتين ده برا باري ديتين ده رحب كنكي و تداري تدبراوية تباريب انو مهيني و اولي تيبيوب انو سرقوا او ديسوا او انوا كسا هداريبا سور اوكنا ومنا باباري اوتاك ومنا دايب اياي وني ايت امغرها اري تملقاك ايدنين كساك ماسو ابتكاتين اتته و تملقاك توكنا هداريتي متيا ايا و تبراوية بين أولي تبيوب أن أوتك أرابا تويا نييوب إناي هاري تتوياتو تياتي أكسيتيت رابن دهي فتشين ها أوبين رابن ده مريك ترابتك ملغك تو إنيويت ملابتي أهاري براتو هرون أيساكي

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون 0535 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، المساواة بين الزوج والزوجة، مشاركة حياتهم والقرارات.

نكلمة جسمي الصور بين نبو نكلمة جسمي السكايم أدوان كين كلابام نويل أسن إن بيو كي ألبا الركانجيا ندو ركبا البراليسوا إريلي كي سولا ينكم البراليسوا زايد كي جورو أو كي إريكير نارو نما ويل أسن إنوا أي دوسي دين تين بني نفيا كاينة كويلة لنفيا ندوك أي سن إنوا ide id wosi dem bajbani al koyen kamia dem hurribani nam ini yam ko si dem hurribani no gudfia ne dem hurret fi bani li alaye apena den dur na koel ne nes el nes yes el ke den juru ne ke den tulin na do kwese ngwa yenga si bagiba na addo kisolon kamia gadiremba alien oud alien ke nakare na do kwese ngwa أوبل نأريلي برسين أوبل أنا نستيم بنا برسين بي ألان أوبل با أبانا هو بي برسين برسين برسين يا إلا ألبا كينا وبندي نأيو جينا بني با أني رسيو أي لوني بين جون علي ألبين بو يانا سي تيم بني نسكين بلان كلا بام نديم بلي لاسي ديو كي نس تورا ران نإلا أي ستورا ران إلي كيو جيتوم na kain dola tum na dembaru tum na surrigel na dugwesan inwa ayu erinas bang tongindiu na enga ji alba abaya na jang ajundi baram ba ji jang kwanta bonna jungwarin jalsa jang kisolon al kamel kwa jalsa kin alba jundi na ji jirsi ya sero denti mani na resio udo ake na julio na ji azalam ba udo ake na ji jawjiti na ji azalam ba ni ki kuyasan yese kilakam na miki kuwel dok alan yese denti kanni ne udon ye kwa ki na kwel ba alamba bundina ye dirigi ngou na men kam meji kazal ngaba yaya kin udon tarasa gewa na ba gel na ayu arisi nyam ngi kazal ngal ba yaya namas kawral anan duwe dem bele beleng ila elong de su duwe yake namas iri kuri na du dio mau na me illa udon si testeska ba wala udon si kisolo ngam ya ali yan kaw bakel nas udon kurri namaduk umwel alanya sidden tin kanni ne dembele kwa ud alkwel alangiski yofago nadugwe san inwa alakai nakawlo tok kul alkanki kan kanin nakaw ki alan surusi arra enkwel alkidulien kwa kan niki lombe ene buru sl snl alan konki den tin nakayen udon kasur nakayen tulien kasur na kayen gudu kasur na kayen gudu makasur na inkwel asan kitulin inkan kiduro na asan kitulin kikilmangan tiin kan in tulin duro na kilmangan tiin in duidi na uduma tulin indilio na in duidi na tulin dola si falede na kilako ala kayala suwa dullege yang si falede na inkwel asan jijuro injain kajado abai katil dirigin usa duinya ina la undi uno gulu asanye tabunje dola si na man duin tari si na kuy minimine yakin na kuyin karaba kinasa ayin albaye nanti na duoki rakib na dukwe san inwaye ya siman bundi ay na ye ud ali ko lan fiya na fiya ne si tabun azberil nas ina bam mi jikayan ni jikaninja na dugwe san inwa yesi kisolo in kamya aldeng aman bani na in kamya ari abaji gwan ja na ji duwa ke bai sakali yun inni na locally ajawba na ille uzi gwel alanja ji ille ubanja na ille uzi abaja jigin yani bag a tinto leleja na kin ala sinin tinto leleja na dimbaru sinin tinto leleja na ma gwela san inwa do alan si kayan uduwa si ki juro kaw na kwa rakan ba asu uduwa si ki alfilanin kwa o zamal al kwani ne nin kawai na duk wesa inwa dildin kwe kun asu uduwa kai na dik yana kwa kan me ki solon asu do longa dia kai na zijala na do ke ras jalam na ba do tonja na jaw ji ayi riya zalam ba uduwa kai na ji asin jalam asu ko tiya ba kwa mala yi abba azalum mai kwetika kwel
لكن ينجي بس إيميل كل دي أكينجى نيجي دي أنسى كون كاريان كل دي أكينجى أنسى سيكون كاريان كل دي أكيد جالك كويكم ننون كويل كل دي أكيد جناكم الكويلان أو كن كل جاي نتلو نا أبس كيم أدوه سيجي تست سكابا نيجي أنسى دين تينا كنيبانو أدوه كل الرأس كابا كوي يجكرين كايو ولا تبونان كوا بانكو أكن نتيري ركوا إنال كوا دولو ديو كين نما بان نما سنيني نما سكاجندي nama wel asam balong kwa kien borngole kul alkain aliya sidenti kania na ya sidentu lin kania na ya sikin artesin kawe nama borngo tabunye na yen tabunke nikien tola tonga grenga taras kawe nikien kuno kul tes kawe na ajanna jibilo abas ya ton ko jekte na ya sitina janiba na ya sibagi ajawa kuno kul ba ko se indilio na ilong na arintabu نهي تولين وكل دين ديو كين نهي تولين زوافي نكا كلمكي سموي على كلنا إن ونكرسيو أسان سوري أرقاو كي نكاين يانا نكي نكاين كني نكي نكاين إيانا نكي نكاين برن على كنسور الدو أكيبا البرالي سوا إري الدو أكيبا اللي برالي سوا لون ألان كنس أدو نسي كي جورو كو نأدو نسي سكي تولين كو نأدو نسي سكي enkaw al arrakan sur ne du akeba al baralis wa iri alam ko kul duri ga kebal ken masol do rutiel o duri ga keba na may so jamali otto na kelena kin udwan kirsiyo na kibagi na ingis kwa asengitin kirkaidi na kibare ku ngala.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الكتاب المقدس لكل الشعوب ولكل الثقافات، لذا فهو يترجم لكل اللغات. رأيك شنو في الكلام ده؟

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@yusamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك، برنامج جديد، ودي الحلقة الأولى.
1: تحية مليانة حب واحترام، تحية مليانة ود وشوق لكل الناس اللي بتتابع راديو سمر. الليلة أنا جاية معاكم أخذ شوية من وقتكم، وعايزة أقدم لكم برنامج اسمه الحل في إيدك. البرنامج ده هنقدم فيه مواضيع كثيرة عندها أثر كبير جدا في حياتنا، وفي البرنامج ده نحن هنعرف كيف نحن نقدر نتعامل مع المواضيع دي ومع كل المشاكل اللي بتجي في حياتنا اللي هي بتخص مشاعرنا، المشاعر اللي نحن بنتأثر بيها بالإيجاب وبالسلب. عشان كده نحن في البرنامج ده عايزين ناخد خطوات صحيحة 100% في إنه كيف نحن نقدر نعالجها. والأهم حاجة إنه الخطوات اللي نحن هناخدها مع بعض ما فيها أي احتمال للغلط، وده حيكون من خلال خطوات واضحة نحن ما حنقول لك ولا نحن بنكتبها، لكن هي خطوات ما فيها نسبة للغلط نهائي. ولو كنت عايز تعرف الكلام ده كيف وتتأكد منه، تابعني من خلال حلقات البرنامج الحل في إيدك معي أنا رشيدة. وخلونا نبدأ أول حلقة ونشوف موضوعنا فيها حنتكلم على شنو. أغلب الناس عندها مفاهيم مختلفة عن الصداقة، وعندها مفاهيم مختلفة عن الأصحاب. ونحن في الزمن ده حقيقي بقت عندنا أزمة إنه يكون عندنا أصحاب حقيقيين، لأنه ما عشان الناس اتغيرت ولا عشان الناس بقت سيئة ولا عشان الناس بقت نفوسها اتغيرت، نحن ما حنقول كده، لكن حنجيب مبرر لكل زول. نقول الناس بقت عندها مسؤوليات في الحياة، الناس بقت مشغولة. على قدر ما نحن بقينا محتاجين لأصحاب، على قدر ما في النقيض الثاني الناس بقت مشغولة، بقى ما عندها وقت، بقت هفي جوا نفسها ملانة بمشاكلها. ونحن بطبيعتنا البشرية بالطبيعة اللي خلقنا بها ربنا لازم يكون في إنسان معانا، ما في إنسان بيقدر يستقنى عن إنه يكون في إنسان لصيق به، إنسان يقدر يتكلم معاه بدون ما يخد حواجز، إنسان يقدر يفتح له قلبه، إنسان يقدر يشتكي له، إنسان يقدر ياخد رأيه، يمسح دمعته في حزنه، إنسان يعرف يقعد قدامه ويقول له أنا غلطت في كذا وكذا وكذا، بدون ما يكون شايل هم إنه أنا صاحبي ده لو أنا غلطت معاه، لو أنا اتعاملت معاه بطريقة ما كويسة، هل هو ممكن يفضحني؟ هل هو ممكن يقول سري؟ دي من أكبر الهواجس اللي نحنا بنلقاها في معنى الصداقة وفي صداقتنا لبعض. عشان كده نحنا لما نكون بنفتش على صديق بنحاول نخط له خطوات ثابتة، بنحاول نخط له زي ما بقولوا بنود، أنا عايز صاحبي ده يكون عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. من أهم الحاجات اللي أنا شخصيا ممكن أكون بفتش فيها في صديقي أو في صديقتي إنه يكون عنده الوقت لي، إنه أنا لو احتجت له ما أرفع سماحة التلفون، أكون أنا محتاجة له في قمة الاحتياج، يقول لي ارسل لي رسالة، يقول لي أنا في العمل، ارسل لي رسالة قول لي هتصل بك بعدين، وبعدين دي ممكن تاخد يوم واثنين، وبعد كده قول لي سوري أنا نسيت عشان أنا كنت مشغول. لا، نحن حاليا في الضغوطات اللي نحن فيها وفي الوضع اللي نحن فيه بقينا محتاجين لصديق حقيقي، صديق متاح لنا في كل الوقت، صديق عنده الطاقة إنه احتوينا، صديق عنده الطاقة إنه يرشدنا، صديق عنده الطاقة إنه على قدر ما نحن نغلط هو يقول لنا الكلام الصح، على قدر ما نطلب الدينة ممكن نحن نطلب منه قروش، ممكن نحن نطلب منه وقت، ممكن نحن نطلب منه يساعدنا في مشاريع، ممكن نحن نطلب منه رأي، فده كله نحن نجيبه من وين؟ هل نحن نقدر نجمع كل الصفات دي في شخصية واحدة؟ هل حقيقة نحن ممكن نلقى زول طالبين كل اللي نحن بنحلم به ده يكون في زول واحد، ولا بكون أصحابي متنوعين؟ الليلة فلانة أنا بتكلم معاه في الموضوع الكذا، الليلة أنا فلان بتكلم معاه في الموضوع الكذا، ده أنا ممكن أتكلم معاه في الماديات عشان هو رجل أعمال أو زول عنده فكرة في التجارة بينفعني، والتاني ده عنده حكمة، الليلة أنا أحكي له مشكلة عندي في البيت. فهيكون في تشتت، هيكون في تنوع، هيكون في اختلاف في الآراء، فأنا هرتاح شديد أو كل زول هيرتاح شديد لما يكون عنده صديق واحد في كل الصفات دي. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن كل الدايرين ده يكون في زول واحد ولا ده صعب؟ اتخيل انه صعب، صعب انه تلقى زول يفضي لك نفسه، صعب انه زول يكون مسؤول يديك كل وقته، صعب انه زول يتنازل لك عن اولوياته. لكن في الشخص الحقيقي اللي فاتح ايدينه لينا وعايزنا نحن نجيه ونبقى اصحابه، ممكن ناس كتير تسأل دمنه ده حقيقي من وين، والكلام ده حقيقي ولا هو مجرد كلام نحن عاوزين نقوله في دقائق نملاها؟ لا لا لا لا، خلينا أقولك إنه الكلام ده حقيقي وبإثباتات، وفي ناس صاحبوه وفي ناس قال عليهم إنهم هم أصحابي وبيقوا قريبين منه، وناس زيه وزيه، يعني ما ناس عندهم نقول امتيازات، ولا نقدر نقول ناس مختلفين، ولا نقدر نقول ناس قدموا خطوات عشان كسبوا الصداقة دي، لا لا لا، هم في البداية كانوا ناس عاديين زي كده وزيك، مشغولين مشتتين، فيهم الصح وفيهم الغلط. خلينا نشوف هالناس ديل. أول واحد فيهم منه، أول واحد فيهم أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم الله قال عنه خليلي، وده ما كلام ساكت، لكن ده عنده دليل وعنده إثبات. ونحن لو رجعنا لسفر أشعياء الآية 1 الإصحاح 41 والآية 8 بنلقى فيها الكتاب بيقول شنو؟ وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي. طيب السؤال اللي بيجي في رأس كل واحد فينا ده أبونا إبراهيم. طيب أبونا إبراهيم ده قبل ما نحن نقول له أبونا إبراهيم كان شخصية عادية، لكن عمل شنو؟ عمل شنو عشان ربنا يقول عليه خليلي؟ وعشان نلقى الرد، وأنا من البداية قلت لكم كل خطوة حنخطوها ما جاية مننا نحن، جاية من ربنا. إبراهيم ربنا رد على الكلام وعلى السؤال اللي نحن طرحناه في تكوين 22 والآية 18 لما قال ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل إنك سمعت لقولي. طيب نخط خط كده كبير تحت كلمة سمعت لقولي، يعني أنا ممكن أسمع كلام ربنا، يعني أنا ممكن أسمع صوت ربنا، وممكن ربنا يتكلم معاي. أيوة ممكن ربنا يتكلم معاي، وممكن ربنا أنا أسأله ويرد لي، وممكن يكون عندي أي سؤال في راسي وأي فكرة حتى لو غلط، حتى لو أنا حاسة بها إنه ما صح أقوله، أنا لو سألت ربنا حيرد لي وحيديني الرد الصحيح 100% الما ممكن يكون فيه غلط. الردود دي أنا ألقاها وين؟ الردود دي أنا بلقاها في كتاب ربنا، كتاب ربنا الممكن يوصل لنا، مش ممكن أكيد يوصل لنا كل نحن حاجة محتاجينها، بوصل لنا كل فكرة نحن في راسنا، وأنا ممكن أسمع صوت ربنا وممكن أفهمه وممكن أنفذه. وده العمل أبونا إبراهيم. وأبونا إبراهيم لما سمع كلام ربنا، سمعنا الكلام جاء من وين؟ جاء من معرفته بالله، جاء من ثقته بالله. أنت لما تعرف الله وتعرف إنه عايز مصلحتك بتنفذ كلامه بدون ما يكون عندك شك فيه. طيب أنا فهمت النقطة دي وعملتها. نحن تعودنا إنه لازم لما نعمل حاجة نشوف نتيجة، ده في نتيجة أنا ممكن ألقاها. هل ربنا وعدني بحاجة؟ ما نحن بطبيعتنا بنحب الوعود، بنحب التشجيع. ربنا أيوة قال لك لما تسمع كلامي وتنفذ اللي أنا بقوله لك. قال لك شنو؟ قال لك أدعوني فأجيبك وأخبرك بأمور كثيرة وخفايا لم تعرفها. والكلام ده بنلقاه في أرميا الإصحاح 33 والآية 1. من الآية 1 لحد الآية 3 بنلقى إنه ربنا بوعدنا بإنه يورينا أمور كثيرة. أمور كثيرة دي كلها في حياتنا وحاجات كانت خفية علينا. نحن لما ننفذ ونطيع زي أبونا إبراهيم هنلقى حل مشاكلنا. كده نحن عرفنا نبقى أصدقاء لله، عرفنا نحن نتكلم معه في أي وقت وهو يدينا الرد، وده نحن ما متوفر لنا نحن كناس مع بعض. طيب في جزء مهم شديد جدا نحن في الصداقة اللي بنفتش عليها. أنت بتفتش على زول فيه صيغة 100% صيغة إنك أنت بيقول لك الكلام الصح، مش احفظ سرك. احفظ سرك دي ممكن احفظه، لكن هل كلامه اللي بيقوله لك هو صح؟ هو ما فيه أي احتمالية للغلط؟ أيوة، مع الناس ممكن تقع في المشاكل، لكن مع ربنا مستحيل. مستحيل تخد تليه مشكلة وتناديه ودو وعوده، والله وعوده صادقة، قال أدعوني فهو حيرد لك وحيجيك، هو حيفهمك. انت ما حكون قاعد مغمض عيونك تقول يا الله انا عندي المشكلة الكذا كذا، تسمع الصوت بيجيك نازل داونلود في رأسك. لا، عنده كلامه في كتابه، حترجع هتفتشه هتقراه هتلقى انه فيه كل الكلام اللي انت عايزه. ممكن زول يقول لي ده ابونا ابراهيم، هل في زول تاني ربنا قال عليه انه صديقي؟ ايوه، داود قال عنه وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. دي الخطوة الثانية، الأولى نسمع الكلام، الثانية نعمل مشيئة ربنا. مشيئة ربنا هي اللي بتحكس لنا الشخصية بتاعت ربنا، هي اللي بتورينا الإله الأزلي اللي عنده كل القوة، اللي عنده كل المعرفة. وبرضو عندنا دانيال، الله قال عن شخصيته إنه محبوب جدا. ليه؟ الكلام ده بنلقاه في سفر دانيال الإصحاح 9 والآية 23. لو رجعنا ليها بنلقى إنه دانيال كان بيتأمل في الكلام وبيفهم الرؤية، بيفهم كلام ربنا، عشان كده ربنا قال عنه شخصية محبوبة جدا. ابقى خلاصة الكلام، نحن لو نفذنا كلام ربنا بصيغة عملنا مشيئته اللي هي بتورينا شخصية الله، فهمنا الرؤية ويتأملنا فيها، نحن كده هنبقى أصدقاء لله وحنكون زيهم زي الثلاثة اللي تكلم عنهم ربنا، وحنلقى فيه كل الصفات اللي قال لنا. لأنه الله قال لنا شنو؟ قال أمنحك بصيرة وأرشدك في الطريق الذي تسلكه، أقدم النصح وعيني عليك. وده بخلينا نقدم الشكر لربنا لأنه أدانا النصح والإرشاد وخلى عينه علينا. فنحن في الآخر ما عندنا غير إنه نقعد قدامه، نقعد عند رجوله ونقدم له كل الشكر ونقدم له كل تقدير، ونقول له شكرا بعظمتك وبجلالك إنك أنت بقيت صديق لنا وإنك أنت متاح لنا. فخلوني في الآخر أقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني في برنامج الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير والود والمحبة لكل زول بتابعنا وبسمعنا. إذا كنتوا قريبين مننا ولا بعيدين، في بيوتكم ولا في مواقع شغلكم، في أسفاركم ولا في غربتكم، بنرسل لكم تحايا مليانة شوق وحنين لكل زول فتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك أهلا ومرحبك وأجمل مساء عليك، ودي دعوة من القلب عشان تجي وتتمع معانا في أمسية جميلة ويعني ممتعة جدا جدا، حنتابع فيها موضوع شيق، وكمان بوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية. بس انت افتح الراديو وخليك مستنينا واسمعنا، ما تمشي بعيد، خليك قريب. وكمان إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976565359. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976565359. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، أهلا ومرحبا بكم وحباب جيتكم وطلتكم، بستنى مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. ترانيم مختلفة ومرنمين كمان مختلفين ولونية، بتاعت موسيقى سودانية من مختلف يعني بقاع بلدنا الغالية السودان، بموسيقانا الجميلة اللي قاعدين نحبها. عشان كده دعوة لكم، تعالوا قريبين عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن أولى ترانيمنا المشي نستمع لها ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض، تعالوا مع بعض نستمع لها.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: شكرا للمرنم أيوب الفياض. أيوب الفياض يعني من المرنمين الدمهم خفيف، يعني تحس كده إنك كل ما تسمع لترى

التسبيحية لأيوب الفياض الناس وجدت بكميات كبيرة جدا جدا. عشان كده بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنك تدخل على صفحتنا وكمان تتابع كل الترانيم الروحية الموجودة عندنا. وإذا حابب تطلب أي ترنيمة تسمعها حبابك وكمان حباب يعني طلباتك أكيد حتكون أوامر عندنا. إذا راسلنا وقول لنا على رقم الواتساب 0035 7976 5635. وحتى انتوا كمان اللي بتسمعونا على الستلايت حبابكم وحباب كل مقترحاتكم واسئلتكم. اذا مستمعينا من اول وجديد برحب بكل زول جو انضم لنا في اللحظه دي, بنقول له اهلا ومرحبا بك جيت في الوقت المناسب. اذا ترنيمتنا الجايه مع شيخ الترنيمه السودانيه, واكيد لما نقول شيخ الترنيمه السودانيه طبعا هو معروف بالشيخ إزبون. اذا تعالوا مع بعض نستمع للمرنم إزبون صامويل في ترنيمه جميله جدا جدا. ما حقول لكم عنوانها عشان تكونوا قاعدين تسمعوها, وبراكم تكتبوا لي العنوان. واذا عجبتكم حابين تسمعوها مره تانية برضو قولوا لي وانا اكيد حنزلها لكم. اذا تعالوا بكل حب نستمع للترنيمه ونرجع نواصل.

بنجدد التحايا والترحاب بكل زول مستنينا وبكل زول مستمتع بالأمسية دي معانا. وكمان أنا استمتعت جدا جدا لما استمعت للمرنم إيزبون صامويل. يا سلام على الكلمات الجميلة ويا سلام على الألحان الرائعة ويا سلام على الشيخ إيزبون. بنصلي يا شيخ إيزبون إنه ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر وتكون بتقدم للترنيمة السودانية كل ما هو جديد يا رب. واحدة من الأبيات اللي عجبتني بيقول: الحياة أحلى بك يا ربي، في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا يعني اختار لي، عنده لي خطة وربنا عنده لي مسحة. كيف الحياة ما تكون أحلى في المسيح إذا هو اللي بيباركنا وإذا هو اللي بيجدد حياتنا دائما، حتى لو نحن كبرنا وحتى لو إحنا عجزنا، لكن وعده لنا إنه بيجدد قوانا حتى لو خارت بيجددها وترجع زي النسر. يا سلام، شكرا لكل زول استمع لنا وشكرا لكل زول قاعد موجود معانا هسه على الصفحة. نادي أصحابك وكمان تاقي جيرانك، تعالوا نتلموا مع بعض في حوشنا الكبير عشان ما نستمتع بأمسية جميلة وكمان نتبارك من خلال الترانيم الروحية وموضوع حلقتنا الليلة. إذن عزيزنا المستمعين، في حلقتنا الليلة ماشيين نسمع أو نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا. كثير ما سمعنا عن المحبة، لكن هل المحبة دي نحن قاعدين نعيشها في حياتنا اليومية بالفعل؟ هل المحبة مجرد كلام جميل ومشاعر حلوة، ولا هي أفعال ومواقف بنمارسها كل يوم مع أهلنا وجيراننا وأصحابنا وحتى الناس اللي بنتعامل معاهم؟ يعني أكيد الحاجات دي ما قاعد تكون بالصدفة. كده تعالوا معاي كده في الدقائق الجاية دي نتأمل سوا في معنى المحبة العملية وكيف ممكن تغير حياتنا وعلاقتنا مع الناس التانيين. وانت كمان ممكن تكتب لي وتقول لي انه يعني كيف المحبة اللي انت يعني اظهرتها لأي زول، كان اذا كان قريبك، صاحبك، صديقك، زميلك، كيف غيرت من خلال يعني تعاملك معه، سلوكك كيف هو اتغير، يعني كيف هو قدر يبادلك المحبة دي. اكيد عندك تجارب كثيرة، فانا حابة انك في الأمسية دي تشاركني تجربتك وكمان تقول لي يعني واحدة من القصص او المواقف الجميلة اللي مرت بيك في حياتك اليومية. المحبة الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتظهر في الكلام وبس، لكن حتى في الأفعال الصغيرة ممكن تظهر اللي بنعملها خلال حياتنا. مثلا تجيب لي أختك كوباية شاي ودي واحدة من الحاجات، يعني طبعا ممكن الشباب بيكونوا ما بحبوها ولا الأخوان، لكن أنا بقول لك بالمناسبة ده فعل محبة وهو فعل بسيط جدا جدا. ممكن تودي كوباية موية للوالد، يا سلام، حتى لو هو ما طلبها، لكن ده فعل محبة. ممكن تساعد زول بسيط في الشارع عايز يعدي الشارع، ده فعل محبة. ممكن طفل متشرد يعني ساعدته بلقمة، برضو دي ده فعل بيدعم محبة. إذن عزانا أفعال كثيرة ممكن إحنا نعملها وممكن إحنا حنتكلم فيها لاحقا في حلقتنا الليلة، لكن أنا يعني بجد مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معاي في إنه هل أن إحنا فعلا بنمارس المحبة في حياتنا اليومية؟ أكيد ده سؤال أنا بخليه لك على بال ما نطلع الفاصل ونرجع نواصل. دايرة ألقى يعني تفاعل كبير كده وكثير منكم نتكلم كده ونتفضفض مع بعض، نتكلم من القلب للقلب ونشوف فعل المحبة في حياتنا وأهميته كمان. إذن أصدقائنا تعالوا مع بعض نستمع لواحدة من الترانيم الجميلة والرائعة جدا جدا. ما حقول لكم المرنم ولا حقول لكم عنوان الترنيمة، لكن خلوكم معانا تابعونا وأسمعونا. إذن نستمع.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يا سلام يا شباب، بيك جمال ده بجد أداء جميل ورائع جدا جدا، كلمات مريحة ومطمنة، يعني بجد الكاتب الترنيمة كتبها من كل قلبه، وأداء النتج هو ناتج من اختبار حقيقي مع ربنا، بيقول جد بأمانة وجد ليسوع أتضرع، سبت العناد أنا وجيت أبكي وكمان أركع، وسمعت صوت بيقول يا ابني أنا فاديك دايرك تكون جنبي بحناني تتمتع، كم من سلام لقيت أنا منه ما برجع، بدي عمري معاه بحنانه أتمتع، أنا جنبه ما قاسيت محنة ولا برجع. ونحن في زمن صعب جدا جدا بنفتش فيه عن سلام، عن راحة، عن طمأنينة، عن محبة حقيقية، أكيد بنكون تايهين وسط كل ده، لكن بديك بشارة جميلة في الأمسية دي، إنه الحاجات دي كلها أنت حتلقاها في شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده عزيزي المستمع، تعال معانا أفتح الراديو كل يوم مساء من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت السودان، وأكيد حتستمتع معانا برحلة جميلة جدا جدا بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، نستمع فيه لترانيم وكمان موضوع مختلف. موضوعنا الليلة اللي اتكلمنا فيه عن المحبة العملية طبعا في حياتنا اليومية، واحدة كمان من الحاجات العملية اللي ممكن نعملها وبتبين فعلا المحبة في حياتنا التسامح. التسامح لأنه يعني ما في زول ممكن يكون كامل، كلنا ممكن نغلط، لكن لما نسامح بعض ونحاول نفهم بعض بنكون بنمارس المحبة بصورة حقيقية. ومن أهم صور المحبة العملية إننا نهتم بالآخرين ونشعر بهم. مرات زول بيكون محتاج لكلمة تشجيع، أو يعني زول بيكون عايز طبطبة، زول عايز من وقتنا حتى ولو دقائق 5 دقائق نسمع له ونديه مثلا نصيحة، زول واقع في محنة محتاج زول يعني يشجعه ويرفعه. دي كلها حاجات بتفرق مع الناس التانيين كتير جدا جدا، يعني ودي بتوري فعلا محبتنا الحقيقية. وكمان عايز أقول لك إنه في حياتنا اليومية بنقابل ناس كتار، يعني منهم يكونوا قريبين لنا ومنهم ممكن كمان يكونوا غرباء، ممكن يكونوا زملاء، ممكن يكونوا أصحاب، ممكن يكونوا جيران، ممكن يكونوا أهلنا. مرات بنلقى فرصة إننا يعني نساعد زول يمكن كبير في السن زي ما قلت لكم في الأول، أو نزور كمان مريض، والمستشفيات دي الأيامات دي زي ما أنتوا عارفين الحالة الاستثنائية اللي بتمر بها بلدنا السودان، بقدر شنو في مرضى كثيرين في المستشفيات، يمكن في ناس ما عندهم أهل، يعني ظروف الحرب أهلهم بيكونوا في محلات تانية، لكن هم راكدين في المستشفى ودين محتاجين مننا فعل محبة حقيقي، نمشي لهم زيارة حتى ولو مرة في الأسبوع أو مرة يعني من وقت للتاني، نشيل معانا ولو حاجة بسيطة. يا أخي خليك حتى لو ما قدرت تشيل حاجة معك في يدك زوره، قل له ربنا بيشفيك. الدعوة دي جميلة جدا جدا، وهو لو عنده إيمان حقيقي في قلبه أكيد ربنا حيشفيه. وإنت دي مهمتك إنك تخلي الإيمان ده موجود في قلبه في حياته إنه فعلا حينال الشفاء. إذا مستمعينا مشينا يعني بجد في جزئية جميلة شديد وحلوة، واستنيت منكم كمان إنكم تراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي أفعال المحبة اليومية اللي إحنا ممكن محتاجين لها في حياتنا ممكن تكون شنو. مستنية منكم تفاعلكم، وكمان أطمع أكتر مستنية منكم كمان يعني تراسلوني وتقولوا لي وتشاركوني. أنا ما عايز أتكلم براي، لكن أنا عايزاكم كمان تكتبوا لي على رقم الواتساب 00357976563. نتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع أمسيتنا الليلة. تعالوا مع بعض ناخدكم كده في فاصل قصير، نطلع ونستمع ترنيمة للمرنم سمعان أندو، ترنيمة جميلة ورائعة. تعالوا مع بعض نستمع لكلماته ونتبارك من خلاله.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: شكرا للمرنم سمعان، بجد أسعدتنا جدا يا سمعان أندو بالترنيمة الجميلة دي والكلمات الرائعة والأداء قمة في الروعة يا سمعان أندو، ربنا يباركك والمزيد المزيد من يعني الكتابات الجميلة والألحان الرائعة في الترنيمة السودانية، وربنا يبارك كل الفرق إذا كان أفراد ولا مجموعات، ربنا يبارككم وتكونوا فعلا منارة حقيقية في السودان. إذا مستمعينا الأعزاء، رجعنا لموضوع حلقتنا الليلة اللي كنا قاعدين نتكلم فيه، وهو كيف يعني أمارس المحبة في حياتي اليومية. وقلنا لما نحن نمارس المحبة دي ونظهرها كمان للناس التانيين، يعني المقابل بيكون إننا بنلقى معاملة طيبة كمان من الناس التانيين، بنحس بالفرق الكبير اللي بتعمل المحبة. عشان كده المحبة العملية زي النور، كل ما انتشرت خلت المجتمع أجمل وأدفى. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه المحبة ما مجرد كلام، لكن كمان في جانب عمل وكمان سلوك. يعني بيقول لا نحب الكلام واللسان فقط، بل بالعمل والحق. وكمان السيد المسيح كتب أمثال يعني عظيمة جدا جدا، أو قال أمثال، قصدي قدم أمثال عظيمة جدا جدا للمحبة العملية، فكان بيساعد المحتاجين ويعزي المتألمين ويهتم بالناس يعني كانوا موجودين من حوله ويشفي الناس المرضى. وكمان يعني بجد كان حتى المحتاج هو كان موجود عشانه. وهو دعانا إننا نحب بعضنا البعض، ولأنه ليه نحب بعضنا البعض؟ لأنه هو أحبانا أولا. عشان كده زي ما قلت لكم، إحنا محتاجين في حياتنا اليومية نمارس أفعال ولو بسيطة من المحبة. زي ما قلت لكم، زيارة مريض بتفرق يا جماعة، وكمان مساعدة مسن برضو بتفرق معاه جدا جدا. وأكيد لما نتقدم الخير بدون انتظار مقابل، يعني ما نعمل ده عشان إحنا مستنين حاجة، لكن نعمله كأننا بنعمله للرب. وأكيد لما نعمله بتنعكس محبة الله في تعاملاتنا اليومية. إذن مستمعينا، أكيد مهم جدا جدا إننا نمارس حتى ولو أشياء بسيطة جدا جدا خلال يومنا، وأكيد حتفرق معك وحتفرق مع الآخرين وحتشوف بركة ربنا في حياتك. إذن تعالوا تاني نسمع ترنيمة، وأنا زي ما وعدتكم الليلة بأمانة جهزت لكم ترانيم جميلة جدا جدا. كل الترانيم حلوة طبعا، ما فيها أي شك، لكن الباقة اللي اخترتها لكم الليلة عشان كل زول ينادي يعني صحبه، ينادي زميله، ينادي قريبه، ينادي يعني ناس البيت إنهم يجوا يستمتعوا كمان معانا بالترانيم الروحية دي. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض مع المرنم بابل كوش. يا سلام، بابل من المرنمين المحبوبين جدا جدا كده. تعالوا نسمع له في واحدة من الترانيم الجميلة والرائعة، نستمع للمرنم بابل كوش.

بنجدد التحايا والترحاب بكل زول بيسمعنا ولكل زول جانا هسه. بنقول لك ما تأخرت، يمكن جيت في الزمن المناسب حتى لو فاتك الكثير. أكيد في الختام في حاجات كثيرة وجميلة ومفيدة ممكن تسمعها معانا، لكن بس بقول لك المرة الجاية لو بدرت بدري شوية حتكون يعني بنستمتع مع بعض بحلقة جميلة ورائعة. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وكل الناس اللي بتتابعنا، إذا أنت بتتابعنا وحب تنزل قناتنا على الساتلايت ممكن تنزلها بتفتيشها باسم راديو سمر سودان وحتلاقينا على النايل سات. إذا مرحب بكل زول استمتع بالسماع للترانيم الروحية. موضوعنا أعزائنا المستمعين الناس اللي جونا هسه بنتكلم عن المحبة وكيف نحن نصهرها من خلال أعمال بسيطة في حياتنا اليومية. حابة كده يعني مع المستمعين اللي شاركونا في إنه نوري يعني كم خطوة كده نحن عادي ممكن نعملها في حياتنا اليومية أو بنكون بنعملها وإحنا ما حاسين بيها، وأنا بشجعك بإنك تكون بتستمر فيها لأنه ربنا حيباركك فيها بركة كبيرة جدا جدا. واحدة من الأشياء البسيطة اللي بتظهر المحبة العملية في حياتنا اليومية ممكن يعني تكون أحيانا في أفعال صغيرة زي ما قلت لك، لكن أثرها ممكن يكون كبير جدا جدا. الابتسامة في وجه الناس حاجة بسيطة يا جماعة، ليه احنا دايما بنكون مكشرين بنكون زعلانين وما عارفين نفس احنا زعلانين من شنو؟ فاحنا لازم يعني أهم حاجة الابتسامة البسيطة لما زول يلاقيك حتى لو سلم عليك رد عليه بابتسامة بسيطة وجميلة ودي حتفرق معه جدا. كمان خلونا نسأل عن زول يعني كان غايب أو كان عيان. ناس كثيرة بتكون غايبة عننا فترات طويلة شديد وما بنكون عارفين أخبارهم، احتمال كان يكون عيان. عشان كده يعني مهم جدا إننا نسأل عن الناس اللي بيغيبوا عننا فترة طويلة، نسأل عن حالهم وأحوالهم، ويعني حتى إذا كان مرضى نتمنى لهم الشفاء وإنه ربنا يمد إيده ويشفيهم. كمان خلونا نكون يعني مستمعين جيدين، ندي يعني آذاننا للزول اللي عنده مشكلة، نسمع عليه ونخفف عنه لأنه الكتاب المقدس بيقول شنو؟ نحمل أثقال بعضنا البعض. كمان محتاجين لو نشجع زول هو يعني محبط ممكن برضو نديه كلمات تشجيعية أو نديه وصايا كده جميلة تقدر تساعده خلال يومه وتزليه الإحباط وكمان الضغط اللي هو فيه. وأهم حاجة ممكن إحنا ما كلنا قاعدين نعملها حاجة بسيطة، نشكر الناس ونقدرهم على مجهوداتهم اللي هم بيقوموا بيها عشاننا. يعني زول لو جاب لك حاجة بسيطة لازم تشكره، لو قام بأبسط الأفعال قل له شكرا. كلمة شكرا دي يا جماعة بجد بتفتح أبواب كبيرة جدا جدا، هي صغيرة في يعني نطقها وكتابتها لكن يعني المردود منها كبير جدا جدا. فعشان كده لازم نتعلم نقول شكرا للناس ونقدر كمان مجهودهم اللي هم بقوموا به عشاننا. وكمان عايزين نعمل شنو؟ نقدم مساعدة بدون ما الناس يطلبوها مننا. وده طبعا بقينا في عصر انه يا اخي هو الزول ده ما قال لي انا محتاج اساعده لشنو؟ لا، ان احنا خلونا نشوف مرات في ناس ما بيقدروا يعبروا، في ناس ما بيقدروا يتكلموا عن الحاجة اللي هم محتاجين لها، فإحنا محتاجين يكون عندنا إحساس بالناس ديل. فلان عرفته هو ما بيتكلم ما بيعبر، خلينا أنا أمشي أساعده في المصيبة بتاعته اللي هو ماربيها وأقدم له المساعدة المطلوبة في إني أنا أقدمه له. وكمان أهم حاجة مستمعين الأعزاء محتاجين لها إن نحترم مشاعر الآخرين وما نقلل منها. يعني زول لو زعلان أو زهجان أو مضايق أو مر بأي ضيقة ما نقلل من ده. يا أخي ما كلنا مرينا بالحاجة دي، ده شيء طبيعي جدا وعادي. يعني أنت حساس بزيادة من اللزوم ولا شنو؟ يعني ما خلاص الموضوع ده بسيط وحيعدي؟ لا، إحساس بيفرق من زول للتاني، حتى قوة التحمل للمشاكل بتفرق من شخص لآخر. عشان كده محتاجين نحترم مشاعر الزول، إذا كان هو تعبان زعلان غضبان نحترم مشاعره وكمان نخد حدود لتعاملنا، خاصة في يعني موضوع الإحساس والتقدير المشاعر ده. أول حاجة كمان أو تاني حاجة محتاجين إنه نحن نعملها إنه نفسح مجال للآخرين عشان هم يعني نتعامل معهم بلطف. مرات إحنا ذاتنا بنكون المشكلة محتاجين للناس تعاملنا بلطف، في حين إنه إحنا ما قاعدين نتعامل معهم بلطف. طيب كيف حنقدر نعمل ده؟ إحنا لازم نبادل الآخر بالتعامل اللطيف،
بالكلمات البسيطة اللي فيها لطافة، بالتالي هو أوتوماتيكلي كده حيبادلنا بنفس السلوك، بنفس الأسلوب، بنفس اللطافة والمحبة. فعشان كده الحاجة اللي أنت بتطلب يعني بتطلبها أنت أديها في الأول عشان تقدر تستمتع بها لما تأخذها. أعزائنا المستمعين، بجد موضوع جميل جدا جدا، وشاكرة جدا لتفاعلكم لوجودكم معانا، وكمان يعني لاستماعكم للترانيم الروحية. واحد من المرنمين المحبوبين جدا جدا جورج الجرافي، ملقب بالجرافي، وأنا مبارح قلت لكم هو ملقب بالجرافي ليه؟ لأنه طبعا أكيد ساكن من سكان الجريف، ويعني من الشباب الجميلين جدا جدا قدموا كثير للترنيمة السودانية، ومن الشباب الملتزمين بالحياة الروحية والكنسية، وأكيد أظهروا يعني محبتهم من خلال عطائهم الغير محدود للترنيمة السودانية. إذن تعالوا وشوفوا قدر شنو الناس لما يكون مشهود لهم بأعمالهم قدر شنو حاجة جميلة ولطيفة، فإحنا محتاجين كمان نكون كده. إذن تعالوا مع بعض نستمع لجورج الجرافي في ترنيمة بعنوان منو مثلك. فالحبي طبعا يعني يسمع ويعيد الترنيمة دي ممكن يدخل على صفحتنا ويسمعها مرة تانية. إذن تعالوا مع بعض نستمع لجورج الجرافي.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: شفتوا لما قلت لكم جورج الجرافي شاب جميل حتى في كتاباته، لأنه فيها اختبار فعلي، عشان كده يعني كتب كلمات جميلة جدا جدا بيعبر فيها وبيسأل منو مثلك دايما قليب وحنون، منو مثلك دايما.

يعني الابن الضال كيف أبوه كان راجي وفي الباب وكل يوم بيعاين وبيشوف وبيفتش وبيرجع، ولما شاف ولده جاي عليه جرى عليه وحضنه برغم يعني قذارته ورغم فعله كان ما جميل مع أبوه، لكن أبوه ما عاين لكل ده، بالعكس عاين لشوقه وعاين لأنه ده ابنه اللي كان يعني ضال فوجد. عشان كده جورج بيذكرنا بيده منو مثل ربنا دايما حنون، قال منو مثلك دايما سراج دربي في وادي الموت بلقاه سار جنبي، يا سلام بيحميني درع قلبي بأمني يزيح خوفي. إذن عزائنا دي الكلمات المطمنة اللي نحن دايما بنحتاج لها في أمسيات زي كده، وعشان كده بشجعكم إنكم تكونوا معانا وتتلاقوا معانا في كل يوم في ساعة سمر من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت السودان على راديو سمر، وكمان بشجعكم تدخل على صفحة راديو سمر وتستمتعوا بكل البرامج اللي ممكن تكون على الصفحة، إذا كان فيديوهات بودكاست أو حتى لايف صباح بلدنا مع ضيوف مختلفين ومقدمين مختلفين. وما تنسوا كمان تدخل على الابليكيشن الجديد، يا سلام حتلاقوا يعني طريقة جميلة وسهلة جدا جدا ممكن تستمعوا بها للبرامج وحتى كمان للغة اللي انت حابة تسمع بها البرامج. سعدنا جدا جدا بوجودكم معانا وبصحبتكم في الأمسية دي، وعايز أذكرك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه المحبة ما بالضرورة تكون هدية غالية أو عمل كبير، لكن ممكن تكون رسالة اطمئنان أو زيارة قصيرة أو كلمة طيبة ممكن تجي في وقتها. ومن الناحية الروحية المحبة العملية بتبدأ من القلب وبعد ذلك بتظهر في التصرفات اليومية، زي ما قال الكتاب المقدس لا نحب الكلام واللسان فقط بل بالعمل والحق، فكل موقف بسيط بنقدم فيه خير أو اهتمام أو رحمة هو تعبير حقيقي عن المحبة. سعدت بوجودي معاكم، أنا إيناس إسماعيل، وكمان تقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام. معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية. الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعا حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلت الطب دي دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينكنك كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. اصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحن مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكة دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا علينا. حسي بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي أنت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوه، دارين يأذوه، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، وراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. وكلنا بنعرف أنت تحت القش أكيد بتسمع الحركة بتاعت الناس. سمع الناس جو وراح واقفين، وجول الشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش دي. فأخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدك كده من الخوف إنه الجماعة حيجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعة دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا إيه جروا وأخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي أنت تيت تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي، الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا أنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما أننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهت أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك عن الحق وكلمتك الحق فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا

0: جاك الكذب ما بينجيك.
1: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس، هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هالموضوع ده في كل مره ممكن يزبط معانا. يعني زول ده الشيخ قال الصدق، وزول ده ربنا نجاه بقدره قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقه، صح كده، حول رقبتك. فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض، كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق. وفي سفر امثال 19:5 بيقول: شاهد الذور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج اللي حتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذ نيماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها، يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة أن إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمنا يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمنا يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمنا يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي احنا درسناه الليله،

0: اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
1: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حأناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه، ثم قسموا ثيابه.

0: الشيوخ ويقولون:
1: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة، وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة الثالثة عصرا، وحوالي الساعة الثالثة صرخ عيسى بصوت عظيم:
2: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
2: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
3: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
4: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
5: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
6: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
7: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب، لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.